الرشيد FM 91.5.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: راديو الرشيد 24 ساعة.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: وخلي كل شيء يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اسمعها وعيش الجو
4: الرشيد.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
6: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
8: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية على كل مستمعي راديو الرشيد اللي تابعونا على الراديو على 91.5 في بغداد، في أطراف بغداد، أو على التردد الرقمي عبر الأبليكيشن أو المواقع الإلكترونية، ويتابعنا من خارج بغداد وحول العالم. صباح الفل ويوم رائع إن شاء الله، اثنين جميل عليكم، وإن شاء الله تتحقق فيه أمنيتين راضيتين لكم بإذن الله تعالى. أهلا بكم ولقاء جديد يجمعني بكم في بنجور.

مبارك لطلاب الثالث المتوسط اللي اختتموا الامتحانات يوم أمس، وإن شاء الله يكونون يعني الله يبيض وجههم ووجوه أهاليهم بإذن الله تعالى. يعني هو البارحة واليوم يختم، البارحة باكر بعد شلون الوزير هنا باختتام ها إيه بقوا ذولا أهل اللغات الفرنسية أو الكردية أو الفرنسية إيه. المهم شيء على شيء، إحنا خلصنا من العلميات والرياضيات والهذي، فإن شاء الله موفقين يا رب العالمين، ودعوات خالصة صادقة وتضرع إلى الله بأن يشد أزر طلاب السادس الإعدادي وأن يسندهم الكريم بنفحات ربانية منه. إن شاء الله ما يضيع تعب وأمل الأب بابنه أو الأم بابنها أو بنتها، ويا رب ينجحون ويبيضون وجوهنا ويدخلون كليات مناسبة لهم على قدر تعبهم وجهدهم. فنتمنى التوفيق لكل طلاب السادس إن شاء الله، وتخلص الامتحانات على خير بإذن الله تعالى. تحية لكل الكوادر اللي الحقيقة واقفة على قدم وساق في المراكز الامتحانية، كوادر المراقبة وإدارة المراكز. أيضا تحية إلى رجال الأمن اللي يعني ينظمون الوضع الأمني وغيره في هذه المراكز، وإن شاء الله السلامة للجميع يا رب العالمين. ساعة 7 بدأوا الامتحان، ويعني الوقت هو 3 ساعات، فبهذه الساعة أنا وياكم بهذه اللحظة أي طالب إن شاء الله أو طالبة ناسف السؤال اختلطت عليه الأجوبة، نسأل الله أن يوجهه بالإجابة الصحيحة ويسهل أمرهم. قولوا آمين. زين، احنا وين؟ احنا في راديو الرشيد، وبعد احنا في بانجور. منو احنا؟ بان المسوي ووسام ماجد.

صباح النور، تحية لكل إنسان يتريق الصبح، التحية اللي ما أمل منها في بانجور. لازم تتريقون الصبح، هسه لكم نفس ما لكم نفس يا أخوان، لازم، لأن بنزينكم هو ريوق الصبح. ويا سلام لو كان الريوق بالسم صباحا، يعني تتناول به الدهن أو السمن، يعني تطبخ وجبة الفطور بهذا الموضوع. شي سوي يعني؟ أقول لك يعني أبسطها، يعزز صحة الهضم ويمنح البشرة نضارة. لوز، أهلا بكم في 360 درجة. أكد خبراء وأخصائيو تغذية أن السمن يحتوي على فوائد صحية وجمالية مذهلة، حيث يسهم حمض البيورتيريك الموجود فيه في تشحيم جدار الأمعاء وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، وكل ذلك لحماية الجهاز الهضمي من الإرهاق، فضلاً عن توفير طاقة مستدامة طوال اليوم. من جانبهم أضافوا أن تناول ملعقة من السمن مع الماء الدافئ صباحا بانتظام ولمدة شهرين يمنح البشرة إشراقا وترطيبا يفوق المنتظر.

0: اريد اسوقه. غزاله غزلوكي بالماي تعبلوكي قاعده على الشط قاعده تلمى الشط.
1: زين، فالدعسوقه هذه من اجمل الاشياء الصبح، يعني احيانا لما تظهر ونحبها واحنا صغار ونحبها واحنا كبار ونشلب بيها نلزمها نشوفها تمشي على كيفها، فعلى اساس احنا تمكننا منها. لكن عالم احياء يوصي بعدم لمس الدعسوقة لتجنب سائلها السامة. أوصى البروفيسور ميخائيل غليندغوف رئيس قسم الأحياء والكيمياء في جامعة سمولينسك بتجنب لمس حشرة الدعسوقة، موضحا أنها تفرز سائلا برتقاليا ساما ومرا يدعى الهيمولينف كآلية دفاعية عند شعورها بالخطر. أشار أيضا إلى أن هذا السائل قد يسبب تهيجا وردود فعل تحسسية للبشرة عند ملامسته للجلد الحساس، وهو ما أكده خبراء المناعة بأن حساسية الحشرات قد تنجم عن التلامس المباشر وليس اللدغ فقط.

الله، أيام ما كانت الحجول بـ400 400 مليون. زين، صباح الفل، صباح الجمال عليكم. شنو ردع سوقه؟ وردع سوقه حمامة كانت متهمة بالتجسس، لكن الحمد لله تم الإفراج عنها بعد 8 أشهر سجن. بونجور. تحولت حمامة تائهة إلى جاسوسة متهمة بالتجسس لصالح الصين، فاحتجزتها الشرطة 8 أشهر. يعني كان بدي نقول على ذمة التحقيق. قبل أن يتبين أنها هربت من مسابقة حمام زاجل في تايوان، ووصلت بالصدفة إلى هذا المكان ليتم إطلاق سراحها لاحقا بعد سوء فهم غريب جدا، محرج ومضحك فعلا.

صباح الخير على كل الناس اللي الآن يرتدون نظارة بمختلف ماركاتها، بمختلف موديلاتها، أحجامها إلى آخره. شنو علاقة النظارات بالسادة القضاة؟ تحية إلى قضاتنا المحترمين والنظارات. مستمعينا، لم تكن دائما للرؤية عندما استخدمها القضاة لإخفاء مشاعرهم. نعم، اليوم نرتدي النظارات لنرى بشكل أفضل، لكن قبل قرون استخدمت لأسباب مختلفة تماما. ففي الصين مثلا وخلال العصور الوسطى استخدم بعض القضاة عدسات داكنة مصنوعة من الكوارتز المدخن، ولم تكن هذه العدسات تعالج قصر النظر أو طول النظر. كان الهدف شيئا آخر، وهو إخفاء تعابير الوجه أثناء الاستماع للشهادات والأحكام. واعتقد بعض القضاة أن إظهار مشاعرهم قد يؤثر على أطراف القضية أو يكشف رأيهم قبل إصدار الحكم. لذلك كانت العدسات الداكنة مستمعين وسيلة لإخفاء نظرات العين وردود الفعل. أما النظارات الطبية المخصصة لتحسين البصر فظهرت لاحقاً في أوروبا، خصوصاً في إيطاليا أواخر القرن الثالث عشر.

0: مستمعينا بالعراق عندنا يعني أو في الدول العربية امتحانات أخير السنة تسمى أخير السنة، امتحانات أخير السنة أو الامتحانات النهائية أو الامتحانات التقويمية، أو في مصر مثلا يسموها امتحانات السنوية، أوكي السنوية العامة، الليسانس يمكن ولا غير السنوية العامة. طيب زين بالصين شي يسموها؟ يسموها امتحانات الجاو كاو. وبالمناسبة الصين هم عندهم هسه امتحانات أخير السنة الجاو كاو، وتستخدم المراقبة بالذكاء الاصطناعي وإجراءات مكثفة لمكافحة الغش خلال الامتحان لما يقرب من 13 مليون طالب. امتحان الكاكاو وضغوطة الهائلة. امتحان الكاكاو الكاوكاو هو امتحان القبول الوطني للجامعات في الصين، وهو حدث سنوي حاسم يحدد مستقبل ملايين الطلاب المهني والأكاديمي بسبب المنافسة الشديدة وضغط الأهل والمجتمع. ويعتبر هذا الامتحان عالي التوتر زي اللي عندنا يعني، مما يدفع البعض إلى محاولة الغش باستخدام طرق متطورة. إجراءات مكافحة الغش المتقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والدرون. المراقبة بالذكاء الاصطناعي بدأت الصين بالفعل في استخدامها أو في استخدام أنظمة مراقبة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي داخل قاعات الامتحان. هذه الأنظمة قادرة على تحليل سلوك الطلاب من خلال كاميرات الفيديو في الوقت الفعلي لاكتشاف أي حركات غير طبيعية، مثلاً الالتفات الزائد أو محاولة التواصل بالإشارات أو بالصوت، وإرسال تنبيهات فورية للمراقبين البشر. بعد شنو عندهم؟ طائرات بدون طيار، الدرون. يتم استخدام الطائرات بدون طيار كجزء من ترسانة مكافحة الغش. وظيفتها الأساسية غالباً ما تكون التحليق حول مراكز الامتحانات لمسح الموجات اللاسلكية واكتشاف أي إشارات غريبة قد تدل على استخدام أجهزة اتصال مخفية للغش. صدق لي شوف مصايب الناس هون عليها مصيبته. أوكي فحمد الله وشكروا على الإجراءات اللي يسووها الآن. عموما إجراءات أخرى تستخدم بالإضافة إلى ما سبق، يتم استخدام أجهزة التشويش على الإشارات، هذا عدنا أوكي، وبوابات التعرف على الوجوه لضمان هوية الطالب، وأجهزة كشف المعادن هذا هم عدنا. والغش في هذا الامتحان يعتبر جريمة جنائية قد تؤدي إلى السجن. عدد الطلاب شقد؟ 13 مليون طالب، احنا 900 ألف وكسور أوكي. هذا الرقم دقيق بالنسبة للسنوات الأخيرة. على سبيل المثال في 2024 تقدم للامتحان عدد قياسي من الطلاب بلغ 13.42 مليون طالب، وفي عام 23 كان الرقم حوالي 12.9 مليون طالب. لذا فإن عبارة ما يقرب من 13 مليون طالب صحيحة تماماً.
1: على كل خير متلككين في كل فرصة، مش فين وفين متجمعين متأكدين

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بانجور مستمعي راديو الرشيد، وأهلا بكم في بانجور. أهلا بكل من يراسلنا بتعليق صوتي أو يعني برسالة صوتية أو مكتوبة على 077-00-11-4-5 للواتساب. اللهم إنا نسألك سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه، وصحة تحفظنا مما خشيناه، وقناعة تغنينا عما فقدناه. ونسألك اللهم أن تلهمنا في أمرنا الصواب، وتفتح لنا الرزق من كل الأبواب. اللهم أمين. أسعد الله حياتكم. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وأيضا مختارنا أغنية من الزمن الجميل، الله بهيدا بهيدا، للمطربة الرقيقة سيتا هاغوبيان، سجلت سنة 1975، وأتمنى أن تنال إعجابكم. كل التقدير لك وشكرا لذوقك الرفيع يا أبو دلة الغالي. بالمناسبة ذكرني أبو دلة بأخونا شاكر محمود، تحياتي إلى أبو مريم، وإن شاء الله تكون أخباره يعني طيبة، إن شاء الله يكون بسلام هو وعائلته، وكل التقدير إليه. محمد كاظم اللامي، صباح الأمل حين ندرك بأن كل شيء بيد الله، صباح الرضا بما هو مكتوب لنا. صح، صباح الخير. أبو موسى، صباح الخير ستبان الطيبة، ألف تحية لك، وصباح الخير على المخرج، صباح الخير. تعرفين محرم الحرام، وأنا صار عندي اعتكاف، راح ابتعد شوي عنكم إن شاء الله إذا الله أعطانا العافية والصحة ورا محرم. راجع لكم ستبان، إن شاء الله الصحة والعافية للكل ولكل المستمعين، والكل راح يسأل علي، ولكل من راح يسأل علي. ألف تحية إلك. طبعا أنا أحترم الإنسان اللي عنده مبدأ مثلا أو عنده فت قناعة، أنا أحترم كل القناعات وكل الآراء، وإن شاء الله يعني ينطيك الصحة والعافية ويتقبل منك يا أبو موسى الطيب، بانتظارك على طول. يعني علي المهداوي، الله أخونا الجميل، يقول يا صباح الهنا والطمأنينة وراحة البال والتوفيق والسداد لأبنائنا وبناتنا وهم يؤدون امتحان اللغة العربية. أبيات قرأتها فأعجبتني فتذكرتم فتذكرتكم وأحببت مشاركتها معكم بعد طول غياب. يقول إن كان لي وطن فوجهك موطني، أو كان لي دار فحبك داري، من ذا يحاسبني عليك وأنت لي هبة السماء ونعمة الأقدار، من ذا يقاضيني وأنت قضيتي ورفيق أحلامي وضوء نهاري، من ذا يهددني وأنت حضارتي وثقافتي وكتابتي ومناري. الله يسعد صباحك بكل الخير أبو عبد العزيز، أخونا المثقف المحترم، كل التقدير إلك وصح لسانك. والله صدام الزبيدي، صباح الخير، يقول صباح الأمل بالله وصباح الخير والعافية، ينطيك العافية وصباحك كل ورد. سليم الجعفري، شنو بعثنا؟ يقول فاصبر لها فلا. الله، هذا كلش أحب اسمعوه. الله، فاصبر لها فلعلها ولعلها ولعل من خلق الفضاء يحلها، فستنجلي، بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان يملك عقدها، إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من السماء فحلها. الله، جميل هذا التسليم لله أحبابي، جميل، جربوه، لا تعقدون الأمور عليكم إلا تصير هاي السالفة. والله دا أكل بنفسي إن هذا الشيء ما دا يصير، يا ذبة على الكريم، على رب عظيم. صبحكم الله بالخير والعافية ست الكلبان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. هلا والله وعاش الذوق. محمد الحلفي يقول تشفت الميزان تنزل بالثقيل. هاي دنيا ومو شرط بيها العلو، صح؟ صباح الخير والعافية، صباح الهنا والعافية الإعلامي محمد الحلفي، ومنور اليوم، اليوم شعبي حلو حبيت. حسين الشيباني الله يقول فقلبي عاشقا يهوى فتاتاه، وفي عشقها قد يغدو فتاتاه، كباقي الخبز أصبحت فتاتا الهوى منيفوت يلعب جولة بي. الله صباحكم عافية وخير من الله، الله يديم الخير عليك يا طيب. تحياتي للغالية بان، تحيات بان لك يا غالي، وعسى صبحك سعد وجمال وفرح بإذن الله تعالى أنت وكل السامعين. أحمد سعد صباح الخير ستبان، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير يا عراق، يسعد صباحك بكل الخير يا هلا. أما أبو حسوني علي القيسي فبعث لنا فويس نسمعه مع بعض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة رشيد FM، وإلى خيت الغالية ستبان موسى ومور الذهب والمبدعين المخرجين جميعا والمستمعين من ألف إلى الياء. معاكم أخوكم عاشق رشيد من قلب بغداد المزدحمة، ودرجات الحرارة اليوم عالية. معاكم أخوكم علي القيسي.
0: ألف تحية إلك يا أخونا الغالي، صبحك الله بالخير والعافية. وهل بغداد مزدحمة فعلا؟ ما أعرف يعني إذا كانت مزدحمة جدا، بس أنا خليني أبشرك أنه مديرية المرور العامة لهم كل التقدير أطلقت حملة لمحاسبة السيارات الخصوصي اللي تشتغل تاكسي. أعتقد هذا جلاس مي بارد على قلبك أنت وكل إخواني سواق التاكسي. نعم، مديرية المرور العامة الآن بدأت بإطلاق حملة

إذن أحبابي، مديرية المرور العامة يعني بدأت مشكورة بهذه الخطوة اللي هي محاسبة سواق السيارات الخصوصية اللي يشتغلون تاكسي. زين، أيضا يعني يتم تغريمهم بغرامة قدرها 100,000 دينار. أي شخص سيارته خصوصي ويشتغل بها تاكسي يغرم 100,000 دينار. تمام، فأعتقد هذا الخبر حلو على الأخواني سواق التاكسي الصفرة. يعني الناس اللي تشتغل تاكسي بالخصوصي مالتهم أكيد مضطرين، أكيد الزمن اضطرهم يعني بنفس الوقت، يعني حتى نكون منصفين يا أحباب، فمضطرين. هسه أوكي يقولون أكو هسه آراء تقول إنه لا عمي كلهم موظفين، بس هاي هيك زايد خير وطمع دنيا وما أعرف شنو. يابا هم عندهم إيجارات وعندهم أقساط وعندهم عيال وعندهم الله أعلم شنو عندهم. يعني أنت لا تنظر إلى النصف الفارغ من الكأس، يعني أكو بالمقابل أكو حالات ترى أكو ناس تركض والعشا خباز، يعني والله ظهورها مكسورة، يعني يدخل الشهر منها يطلع منها وما يعرف ما مفتهم شيء، فيريد بس يوفر. ممكن موظف بس هو عنده سيارته يريد يستغلها، فما أعرف شلون يعني. يعني حتى ما نبخس حق الكل. على العموم تحياتي إليك ولكل الأخوة سواق التاكسي وأيضا أصحاب السيارات الخصوصية. أبو علي يقول سأل أستاذ مادة القانون طالبا ما اسمك، فأجابه الطالب، يعني كلش طويلة، أف أف أف أف أف. ماذا سأقول؟ يلا راح أني أقرأها اختصر. أوكي، فقام فأجابه الطالب فقام الأستاذ بطرده بدون سبب. حاول الطالب الدفاع عن نفسه فانهار الأستاذ وأخرجه من قاعة المحاضرات. خرج الطالب وهو يشعر بالظلم والطلاب صامتون. ثم بدأ المحاضرة وسأل الطلاب لماذا تم وضع القوانين؟ فقالت إحدى الطالبات في القانون لضبط تصرفات الناس، وقال طالب آخر حتى تطبق، وقال طالب ثالث حتى لا يجور القوي على الضعيف. فقال الأستاذ نعم ولكن هذا غير كاف. فرفع الطالب يدها وأجابت حتى يتحقق العدل. فقال الأستاذ نعم هذا هو الجواب، لكي يسود العدل. والآن ما الفائدة من العدل؟ فأجابه طالب كي تحفظ الحقوق ولا يظلم أحد. فقال الأستاذ الآن أجيب بلا خوف، هل أنا ظلمت زميلكم عندما طردته؟ فقالوا جميعا نعم. فقال الأستاذ وهو غاضب إذن لماذا سكتتم ولم تفعلوا شيئا؟ ما الفائدة من القوانين إن لم نملك شجاعة لتطبيقها؟ إنكم إن سكتتم عندما يتعرض أحد للظلم ولم تدافعوا عن الحق تفقدوا إنسانيتكم، والإنسانية غير قابلة للتفاوض. ثم نادى الأستاذ على الطالب الذي طرده واعتذر له أمام جميع الطلبة وقال هذا هو درسكم اليوم، وعليكم أن تحققوه في مجتمعكم ما حييتم. نحن لسنا بحاجة لأن نكون مثاليين في الكلام فقط، بل نحتاج تحقيق تلك المثالية ونكون قدوة حسنة في المجتمع. آسف على الإطالة، شكرا للإطالة، شكرا لهذه الحكمة، بس بعد لا أسوي هذا ظلم مو عدل.

نهى من الأردن. نهى من الأردن؟ نعم. صباح وشنو موضوع حلقة بان؟ هسا تظرينا في الدقائق وموضوعنا نذكره. بالله فايد لي خلي أخذ لي بق مي على قولته. شوية مي. هل قد ما قرأت؟

0: يا أبوي زين. مرتبة، صباح النور على الجميع وعلى الستبان الطيبة. نيفين البرشلونية تسلم عليك، ما أدري أبوها ريالي وهي برشلونية. حياك الله يا مرتبة، صباح الفل عليك عيوني. زين أنت لها نيفين شو لا تعرف أبوها ولا أبوه؟ أنت أخوه. يا عيني يا جمهور القيصر، حياك الله يا قيصر.
1: صباح الخير والعافية على ستبان، صباح الخير على أستاذ وسام.
0: بنت
1: تعطيني يا ستبان، شلون صحتك؟
0: هلا والله.
1: تعيكم عين ستبان، بالنسبة لهالموضوع مال المرور، فيديو روح لك هو مكان ما يفتر، خلوه على التطبيقات، هي ست تطبيقات، التطبيقات مال المرور، ما تطلع في التطبيقات مال بلي، ما بلي كلها سيارات خصوصية، شنو الفائدة؟
0: أكيد راح، نعم.
1: فهذا ما يفيدنا الصراحة غير. فالمفروض التطبيقات بس ابو التاكسي يشتغل بيها بالشارع، وش مدري المرور اذا افتر ورا واحد فهي يريدون الحل
0: نعم
1: على الشركات مال التطبيقات، هم لازم عندهم طريقه شلون يحلونها، وخلونا بس ابو الصفره واللي يشتغل على باب الله يشتري له صفره. واسف على ازعاج ستبان.
0: ابدا، حياك الله، احترم رايك.

0: كل التقدير لك قيصرنا. مسج من محمد الدليمي: صباح الخير على أحلى إذاعة، ستبان كل الاحترام والتقدير من مطار بغداد. صباح الخير، صباحك عافية، وتحية لك ولكل اللي يسمعونا في مطار بغداد، ولكل الأخوة والأبطال العاملين في مطار بغداد الدولي. صدام الشمري بعثنا فويز ودازلنا صورة ابن أخته، بس عبارة عن ماكنتوشاية، يعني شايفين ماكنتوش بالضبط. ألف الصلاة على النبي وآل النبي، وخلي نسمع شنو مشاركنا أخونا صدام.
1: صباح الخير وصباح العافية ستبان، شونكم أخباركم؟ إن شاء الله بخير. ستبان أريد من مناشدة من عندكم، المرور بالزيارات خلي شوية يساعدون أبو السيارة، يعني أبو الكية أبو الكوستر، يعني بس يوقف يريد ينزل عبري لو يصعد عبري قبل يطق له صورة، يعني شي يصير هو، يعني هو لا واقف، شنو يعني واقف يريد يصعد عبري أو ينزل، يعني هل هلا بالسواق الكوسترات والكيات على كيفهم المرور، هم أخوتنا بس مو هيك يعني. بدول عيني ستبان، انتي عزيزة وغالية وربي يسر عليك.
0: يسر على الجميع يا طيب، صبحك الله بالخير والعافية. وأني فاهمة شنو اللي أنت رايدة وشنو المشكلة، بس أكو مسألة أخرى أخويا الغالي، يعني لا يجوز لا منطقيا ولا مروريا ولا ذوقا أنك تجي سايد ثالث ورابع تطبق بنص الشارع ووراك قيامة سيارات. الحقيقة شيء هذا مو نظامي. بعدين أنتوا تعرفون المرور، هسا أنا مو انتقاصا منهم، يعني المرور يوقف بالشارع يحسب أنفاسك أكثر ما ينظم السير، هم نازين بالشارع حتى يحسبون أخطائكم المرورية، مو أكثر مما هو نازل ينظم السير. مع احترامي طبعا مو الكل، ولكن هو هيك يعني الموضوع. وعليه أنت مو قال لك نازل وتريد بس تخلص منه، لا، أنت تاخذ سايدك بدون أن تعيق حركة الشارع، بدون أن تسبب لنفسك مشكلة أو للآخرين مشكلة. وكفى الله المؤمنين شر القتال، وكفاكم الله شر رجال المرور، حاشاهم من الشر ولكن شر الغرامات. تحياتي. وصلنا إلى مجيد الكعبي. بونجور،
2: صبحكم الله بالخير اخوي ام امير.
0: هلا والله،
2: كل الحب والتقدير لك خيتي العزيزه.
0: الله يعزك.
2: ام امير، احنا مو ضد الموظف اللي يشتغل تاكسي، احنا ضد الخصوص اللي يشتغل تاكسي. انت موظف اشتغل صفره واشتغل تاكسي على راحتك، ابو الصفره يدفع ضرائب للهيئه. ام امير تحياتي لك يا ورده.
0: ألف تحية إلك يا طيب. أي فهمت أنت مشكلتك وين، يعني الآن أنتوا شكرا لهذا الإنصاف، يعني المفروض يعني الإنسان شون حب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. اللي عندهم مثلا موظفين بس عندهم سيارة تاكسي خلي يشتغلون زين، هو الفرق اللون لو الفرق الحالة الإنسانية يا أخوي يا مجيد، يعني على مود اللون تم زوجك اللون. على مود الضرائب والاستحقاقات وكذا. فعليه شلون يا بصبوا سياراتكم تاكسيات، انتوا حولوها اهل الخصوص، اذا انت لابد من انه تشتغل حولها خصوصي واشتغل يا عيني. اما مسألة تطبيقات التاكسي الموجودة فاعتقد تجون اسويكم تطبيق تاكسي

0: حظي بختي خو الشغل اي وكنا نحكي على شغل الاستاذ وسام. جتي شفتي جتي الفكره. زين اي والله اسوي لكم اني تطبيق زين. عندي ناس يسوون ابلكيشنات ويسوي لنا تطبيق زين ولمكم ويبقى زيتنا في دقينا. والله ليش لا احسن من هالدوخه هسه شنو طارت الدنيا. علي القيسي مره اخرى عنده اكيد اضافه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مره ثانيه معاكم اخوكم علي القيسي. طبعا شكرا جزيلا للاستثمار موسى وعلى هذا الطرح الجميل.
0: الله يبارك فيك.
1: بخصوص السيارات الخصوصي، والله احنا نتمنى الخير للعالم كله، بس الله شاهد مأذينا مدمرين دمار شامل، خاصه هاي التطبيقات فلشتنا والله العظيم. رب العالمين شو يقول؟ ولا تبخس الناس اشياءهم. احنا مدمرين الدمر الله شاهد، والخصوص الخصوصي، ونتمنى الخير للجميع ان شاء الله. بس الموظف واللي عنده راتب زين ليش دا يزاحمنا على عيشتنا؟ معاكم اخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: ابو حسوني الغالي، مو انتو هم بيكم سالفه يعني شويه تقهر، يعني انتو ليش تطبرون طبر بالكراوي؟ عيني كراويكم غاليه انتو اللي مو بالتطبيقات، فالناس تلجأ لهذا. هسه اقل شيء يقول دز على التطبيق الفلاني على 3000 4000 وتوصل لهاي. اما من نقول الريد ابو حسوني 15 زين اذا وصلت 10 والله بكيفك وتطلع بعدني، بس اقنعك اقول لك زين بتسعة الزبدي يا اخوي. مدللين احبابي. ام علي صباح الخير والعافيه ستبان، دعائك ويانا لطلبه السادس يا طيبه، وبالخصوص ابني احمد اقر الله عيونك حبيبتي بولدكم، وان شاء الله يفرجها عليه وعلى كل طلاب السادس. انا بديت البرنامج يعني تكلمت باستفاضه عن هذا الموضوع ودعيت لهم، وان شاء الله رب العالمين ما يخيبنا باذن الله تعالى. طلعت هاي البرشلونية بنته المرتضى الله يحفظها يا عيوني. نهى من الأردن، أنا نهى الحوراني من الأردن، أهلا ببلد النشامة حبيبتي منورة. رياح بعثنا عنونة الظاهر صايرة شخصية وتحكم بالبيت، فبعثنا فيديو. شنو يقول بالفيديو؟
2: عيون ونظرات،
0: صدق عيون ونظرات. حبيبتي زين. وسام شكرا يا رياح الغالي. وسام البحر احلى صباح لعيونك الحلوه بان الموسوي والمخرج الراقي، ربي يحفظكم ويسعد صباحكم. وسام البحر صباح الفل عليك يا وسامه وان شاء الله يومك حلو. فارس من المانيا صباح الخير، اللهم في هذا الصباح اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وارشدنا إلى كل خير تحبه وترضاه لنا، آمين يا رب العالمين آمين. مصطفى من الأنبار منور، صباح الخير ستبان، باكر عطلة مصطفى من الأنبار، باكر واحد محرم، فهي أوريدي واحد محرم عطلة، وننتظر التثبيت أو التأكيد من الجهات المختصة. تمام عيني؟ فألف تحية إليك ولكل الأنبار الحبيبة. عباس الحمداني صباح الخير والسعادة والأمل بالله، وبعث لنا فويس نسمع.
3: خير خيط الغالي ستبان وياك عباس الحمداني. أنا أول كابتن وياك سوي تاكسي بانجور.
0: والله
3: الله يرحم والديك،
0: والله ترى
3: هي بعد هي
0: تكبر بعقلها تويها.
3: ولا تنسينا رحم على والديك، كان كابتن وياكم، ضميني بالاسطول مال كابتن بانجور. تحياتي للجميع عباس الحمداني، هي كلها تركض وراني من عالم تيشين منها، خصوص ممنوع تشتغل ماكو شيء، احنا عاد فايخين، الشعب العراقي فايخ ما شاء الله، كل شيء متكامل، والله بس على التاكسي. صلوات على محمد. اي والله
0: هو بقى بس التاكسي، بقى بس التاكسي احنا محتاجين. والله انت بس اني اسوي المشروع فانت اعتبر نفسك السوبرفايزر مات الكباتن الموجودين الهذي يعني ما استغنى عن خدماتك اخ عباس. الافتحية لك والله شكو بيها ليش لا اسوي عاجبني هيجي شيء. اي زين نقرا تعليقات الاحباب على اللايف ستريم ولا نسمع ماجد المهندس؟ نسمع ماجد المهندس.

نرجع إلى تعليقاتكم أحبابي. وصلنا إلى نهى. مرحبا حبيبتي، أنا نهى، أهلا وسهلا يا قلبي. هاني الكناني، صباحكم حب وغرام. سيف علي، صباح الخير، صباح الورد على إذاعتكم الراقية. عبد الكريم الحلي، صباح الورد بان، صباحك ورود. وسام البحر، صباح ورد، منورين الغوالي بنورك يا وسامة. ليكون أني أوكي زين. أي خلي نقرأ المسجين اللي وصلوا على الواتس أب. صباح الخير من الباشا عمر ستبان، بالنسبة لقرار المرور هذا مصدر دخل جديد لمديرية المرور، وبخصوص اللي يقول اصبغ سيارتك صفرة، هذا القرار متوقف، ماكو تغير لون أو تغيير لون. ثنياً الرزق على الله، علماً آني لا أبو تاكسي ولا يمها، عندي أخويا خريج طب أسنان ما حصل شيء من ضمن اختصاصه، ده يشتغل تاكسي. شنو مطر يكلم؟ ليش وقت أبقى؟ أخذ من أهلي اثنين، عندي ابن عمي عسكري وعنده سيارة صفرة، اثنين من ولدة جامعات أهلية. ما يلحق. للتوضيح ممنوع تحويل لون، فقط استيراد لون أصفر حصرا، والكل يعرف ما كل لون أصفر يدخل من برا، بين كل دول العالم الخصوصي مسموح لشغل الأجرة. وتحياتي للجميع. تمام، يعني يصبغها ما يصير يصبغها، لازم يستوردها أساساً صفرة. لا، هم يقصدون سيارة اشتري صفرة واشتغل بيها، لا تصبغها، اشتروا سيارة صفرة، بيعوا الخصوصي واخذوا سيارة صفرة اشتغلوا بيها. أما الرزق على الله، طبعاً رزق على الله طبعاً. ليث السلطان، صباح الخير ستبان، أحسن ما تحجون على أبو الخصوصي، ماكل حقكم، طلعوا على الحرامية النهبوا العراق، لا كهرباء ولا تعيينات، لا قيمة للبشر. تحياتي ليث السلطان. أنت تعرف نابليون إيش سوى؟ سب الجيوش والمماليك وقعد يمضي على أطباق. ليث يعني يعني حقاني أكثر وحدة تحكي عليهم ترى. لحد ما مليت. والله بحة صوتي. فالحرامية دولة يعني شايف اللي نخليها للخطار أو نخليها في غرف الضيوف، نخلي فد يعني كاسات فشي بيها نمنميات مثلا، شوكليت على أي شيء، كرزات، شوف فواحد ينمنم بيها وهو قاعد يحكي. أنا هيك مسويتهم يعني، حتى إذا يسألوني ستبان اليوم درجة الحرارة مثلا شقد يمتوا، هاي أقول هم صوت الحكومة. وبالفعل قصوا الأشجار، دمروا الخضار وإلى آخره، يعني تصحر صار بالعراق، وهي ما تقب عجاجة إلا من تحياتنا لها الباب. المهم يا عيني، إحنا إذا نحكي على الحكومة أو نذكر أو نضع يعني الأيدينا على مواضع الخطأ من قبل الحكومة، هذا ما يعني إنه الشعب صالح ويتصرف صح وماشي عدل وما عنده خروقات وما، نعم هو بسبب الحكومة، ولكن لابد من أنه نذكر شنو الأشياء اللي أيضا هي خطأ من عندنا.

خطأ من عندنا. أما اللي نهبة والعراق فاني لحد البارحة دا أحكي عنهم وحكيت وشنو اللي صار. اليوم دا ينهب العراق وباشر دا ينهب العراق والحل يعني إحنا غير نحكي أيضا على الجوانب الأخرى لو نشلب يومية هز جذعك ينخلى. يعني إحنا مو بس حكومة أنت وآني أيضا دا نتصرف خطأ كمواطنين. يعني ماكو قابل واحد ب25,000 باع صوته؟ هو هذا يدور يبني بلد مثلا؟ 25 و50 وبنص دجاجة وبكارت أبو العشرة وببطانية يا عمري وغيرها. أنا ما أريد أطول بي طرحك، أنا أفتهم يعني وأقدر لكن هذا ما يعني إنه المواطن ما دا يتجاوز يعني دا يتجاوز حدوده. أخي ما يصير أني أشتغل بالرشيد وأشتغل بإذاعة ثانية قانونا وإعلاما. ما يصير مع إنه سوتها وحدة واثنين وثلاثة. يعني هو راديو ما يصير أني براديو وين أو بثلاث راديوات. إحنا بالعراق صار عندنا هذا الشيء وهذا تجاوز مهني وأخلاقي وإنساني وإلى آخره برواتب قليلة، لأنه الرواتب قليلة فيشتغل أكثر من شغلة حتى تكون يجيها راتب. أنا مو ضد يعني هذا الموضوع، بس أنت اشتغلي تلفزيون وراديو ممكن. هسه هالمزاحمة شنو؟ مثل ما واحد مشتوين والله يا إذا يفتحوها ويقولوا لي عليها أقول لهم منه موجود، قالوا فلان. ورا شهرين سووا إذاعة وخابروني منو موجود بيها، والله فلان. يخرب بيتك هو أنت ورانا والله العظيم. وهو هذا نفسه تلقيه أدى خصوصي ويشتغل تكس شوني

ثم أي بشر كان باع صوته ب 25,000 بكارت تعبئة بأي شيء كان، أو باع صوته ب 250,000 أو بمليون أو بمسدس أو ما أعرف شنو، فهذا ما تترجى منه كل خير. هذا إنسان عبارة عن وصولي، إنسان يعني ما يحب بلده ولا عنده حرص على بلده، ويفكر بنفسه، هو نفسه تلقيه يشمر النفايات بالجزرات الوسطية، هو نفسه تلقيه مثلا إذا أكفت شيء بالشوارع أو بالهذي يعني ما يهتم له، هو نفسه تلقيه مخرب، هو نفسه تلقيه ما يحترم الدوائر الحكومية، تمام؟ وعليه يا عيني احنا نحكي على الحكومة ونحكي على الجابة والحكومة همينة، اللي جابوا الحكومة الفاسدة والناهبة لخيرات الشعب منو جاج نزلونا يعني بمركبة فضائية؟ لو انت واني وعبوثي

أحمد سعد ستبان، أنا خريج علوم حاسبات وعندي شغلة بس مو دائما وأشتغل تاكسي. يعني الله يرزقك يا أخوي، اشتغلوا رزق على الله، صدق كذب وسعوا في مناكبها، يعني هو قول من الله، بس إحنا شو نسوي؟

0: التاكسي يروح لأبو المخضر وياخذ مسواك تعبان وتالف بأغلى من سعره الحقيقي؟ طبعا لا، وحيقول المن دافع فلوس لعد. التاكسي هم نفس الحالة، أني أصعد بسيارة تعبانة ومرتبة وماكو تبريد، وأصعد بسيارة تعبانة ومتربة وماكو تبريد، وأقعد أدلي بيه الطريق كله، وكل هذا والكروة غالية. لا طبعا، أطلب تاكسي من تطبيق ويجيني للمكان اللي أريده بسيارة زينة وتبريد ولوكيشن، وما أقعد أنتبه للطريق وياه وكروة منطقية. ثانيا، هسه أبو الخصوصي إذا اشتغل تاكسي إش راح يأثر على البلد؟ ما تفتهم، هاي صارت أهم مشاكلنا، أبو التاكسي والمرور يقعد يغرم بيه. والله تحياتي إلك يا علي العزاوي، يقول أنا قديم بس رقم جديد، والله كنا صرنا قدماء. احنا نتجدد بالأرقام. زين، حياك الله يا علي. بالضبط، مو هي هاي الأشياء خلوك تدوخ بيها حتى شنو؟ حتى ننسى النهبة وما أدري إيش سووا بالعراق، فخلوك أنت تباوع، هذا ليش ياخذ أكثر مني؟ هذا ليش أموره أفضل؟ لا هاي اللقمة دي بتاعتي. يعني شايفين هذه الخلقة وهذه الحساسية بين الناس، ومتشنجين دائما ويدورون غلوب إلى آخره. يعني على موت كروة إحنا دا نتعارك، وهم جماعة فلوسهم جوة شرباي، رزم رزم بوقهم جوة شرباي. يعني إحنا هسه كاتلين نفسنا على مود ليش هذا أخذ 10,000 مني، المفروض هذا يأخذها، وهم 10 ملايين دولار ضاميها بالمولدة وضاميها جوة شرباي. يا عايش تحط الهواء الطيب، شو تحط الهواء الطيب؟ ويشترون أراضي ب10,000 دينار. يعني والله ما أدري، إحنا أفلام كرتون عايشين شنو؟ زين. أبو فهد الفراجي، صباح الخير والسعادة ستبان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، سلام خاص من العميد خلف الدليمي، الله يحفظكم من كل شر، تحياتي أبو فهد ابن الرمادي. ألف تحية إلك يا أبو فهد، كل التقدير إلك، وأيضا إلى سيادة العميد خلف الدليمي، والله يبارك بيكم أبطالنا. ياسر العزاوي عنده مداخلة، حياك الله أستاذ ياسر.
1: صباح الخير علي ستبان وعلى أستاذ وسام والكادر المستمعين. طبعا عندي تعليق على موضوع الولد هذا اللي يقول أهل الصفرة. ستبان تدرين أنت أغلب الناس قاموا يعني يطلبون بلي أو تاكسي كريم لأن ثقة ورقمه موجود اللي يوصل الساغ، يوصل بنته أو كذا، يخافون من التاكسيات صراحة. يعني يعني أنا مرة سولفوا لي جماعة أكو سواق مع احترامات للزينين، يعني يقول يباوعون على ابنية خاصة إذا الدنيا ليل مثلا وشاف لابسة ذهب وكذا، وهاي هذا قبل يطبق بفرع مظلم وكذا ويأخذ الفلوس مالتها ويقلها حولي. مع احتراماتي وتحياتي لكم أخوكم ياسر العزاب.
0: هذول اللي خارج التطبيق قصدك؟ هي البنية شعدها لابسة ذهب وهذه، شنو هالثقة؟ شنو هالثقة العالية بالنفس؟ يعني طالعة بالليل وما عندك سيارة خاصة ولابسة يعني لابسة الحلي وغيرها، يعني والدنيا ليل تحت بير السلم والدنيا ظلمة، اشتردي يقول لك مساء الخير. ها احنا بأمان عايشين؟ اي والله احنا بأمان، والنبي محمد صلى الله عليه وآله والله العظيم بأمان، وأبطالنا وزارة الداخلية ما مقصرين على قدم وساق، وي 24 ساعة والله، والمرابطات بالطرق والسيطرات وإلى آخره، بس مو يجيك واحد قوة هو يخلق لنا في السالفة.
2: عفوا
0: على العموم ناخذ ابو قتيبه بعث لنا فويس. ابو قتيبه
2: صباح الخير ستفان، صباح الوريد، ان شاء الله يا رب يوم سعيد على المستمعين وعلى كادر بنجور. ستفان ما طرقت على التاكسي، ترى اهل التاكسيات الاصليين قاعدين ببيوتهم، ما خلى لهم شغل، تطبيق بلي يعني الله يرضى، يروح بكروه من السيديه للمنصور بهالازدحام وبهالحر ب 3000 و 4000 دينار، وهم ما تنقبلنا بهذا الشيء الخصوصي، يعني دمر الشارع يعني، والهيئه تركض ورا بالتاكسي بالصفرة، ولا تحاسب جاي يشتغل ابو الخصوصي جاي يشتغل اكثر من ابو التاكسي. وثاني شيء ليش ما تحاسب الهيئه وتاخذ من عنده مثل ما تاخذ من ابو الصفرة هو وبالتوك توك؟ جزاكم الله الف خير.
0: الله يبارك فيك، تحياتي لك ابو قتيبه. اولا يعني اللي ارجو من حضراتكم عدم ذكر اي جهه تجاريه في البرنامج نهائيا، تجاريه استثماريه سواء كانت للتطبيقات التاكسي، شركات التاكسي او اي شركه اي جهه استثماريه. هاي وحده. اثنين، اذا ب 2000 واذا ب 10000 واذا ب 100000 واذا ب 1000 وربع، هذا هو راضين، هم مرتبين الموضوع ومقتنعين الطرفين، وحتى قانونا هاي باعتبار تم العقد بيناتهم بالإيجاب والقبول. فشنو مشكلتك أبو قتيبة؟ مع كل تقديري لحضرتك، أما الغرامات وغيرها فهو ما مبين أبو تاكسي، هو يسوق طبيعي، يمي اللي يشوفه وهذه يقول هذول عائلته أو يعني أصدقاء أو، بس أنتوا لأنه يعني سواق تاكسي، يعني سيارتكم تاكسي، فاهمني؟ فألف تحية إليك، وإحنا نأمل من مديرية المرور العامة يعني يخرجوننا في بآلية لتنظيم هذا الموضوع، تضمن حق الاثنين، ترتب موضوع شركات التاكسي وإلى آخره، يعني حتى تفض هالسالفة. هسا إحنا دا يتعاركون أهل الخصوصي والتاكسيات أكثر من أهل برشا والريال مدريد. زين مرتضى يقول طابق ندور كراوي يم النداء، عمي هو أكو شغلة غير تاكسي وما مشتغلين؟ عمي سيارتك روح اشتغل بيها بالمطار، مال وفود مال فتشي هم دا يشتغلون. ايه يا عيني، الله يرزقك يا مرتضى يا طيب. سليم الجعفري ابو سيوفي بعث لنا فويس.
3: صباح الخير علي ستوان، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل مستمعين اذاعه الرشيد. ستوان انا اشتغلت فتره تاكسي، هل زوجتنا ان شاء الله بصراحه غير تنافس وناس تكره ناس ونفاق، زين يعني صوري مره من المرات اشر لي واحد اكو مسافه بيني وبينه، مسافه تقريبا 200 متر هيك، الا واحد من وراي ابو تاكسي ثاني يجي بكل سرعته يصير قدامي يطبق عليه ياخذه. المفروض هو الراكب المفروض ما يصعد وياه، بس مع الاسف صعد وياه. هو انا وقفت وراه، شو اريد احكي يعني، شو اريد اقول له يعني، ما هاي مو اخلاق مهنه هاي. فعفته كرهت التاكسي، اخذت خصوصي اشتغل توصيل بيها والحمد لله، توصيل يعني مندوب توصيل، شغله مريحه وحلوه وما بيها يعني في شيء صعب. انا انصح ابو الخصوصي راح اشتغل توصيل مندوب توصيل احسن له. تحياتي للستوان.
0: الله محييك.
3: مستمعكم سليم الجعفري.
0: أنعم وأكرم أبو سيف، ألف تحية إلك يا عيني، والله يرزقك ويرزق الجميع إن شاء الله. علي قيسي طينة فنتك يني. لؤي حسن بونجور أستاذ لؤي، بعث لنا فويس بس دقيقتين تقريبا.
4: ستبان تحياتي للسيد المخرج. ستبان أنا مو صاحب تاكسي ولا عندي تاكسي ولا أشتغل تاكسي، بس عندي فد مداخلة صغيرة بخصوصا بالتاكسي. يعني هاي الناس اللي تروح مثلا بالمول، تروح بالمطعم، تروح في مكان، يعني هو ذا كذا 100,000 دينار، ليش من يوصل اللي مو بالتاكسي يظل يدور 4,500 ربع 1,000 دينار؟ ليش يظل يدور تطبيق ويدور ما اعرف شنو؟ خبوه بالتاكسي، يعني شنو ضايري اذا انطيته هاي يعني تصارف صارف مئات الالاف، ليش من توصل لمو بالتاكسي تستحسفها به؟ هم ناس اصحاب عوائل زين، فشنو ضايري اذا واحد مثلا ما يطلب تطبيق؟ يعني التطبيقات بصراحه اسعارها مو طب يعني مو منطقيه قياسا بالازدحامات اللي موجوده عندنا في بغداد، قياسا بال يعني بالوقود، قياسا بالدرجات الحراره. فانا اشوف اكو ناس مع احترامي لك يعني مو من باب الثقه ولا من باب الفلوس، يعني هو من يوصل يمو بالتاكسي يفتح مثل ما يقولون زين. فانا هالحاله دا اشوفها بصراحه بكثرة، يعني طلع من المول شايل له كذا علاقه وطبق على صفحه يدور تطبيق زين، والشارع خطيه اصحاب العوائل يعني والتاكسيات طابقين يطلبون رزقهم. تحياتنا.
0: ألف تحية لك أخ لؤي المحترم. يعني هذا تنافس خلينا نقول مشروع بيناتهم، يعني هسن بالمولات بالمحال التجارية أكو فد عروض تقدم، أوكي يكون بها يعني سيل، يعني أكو فد طرح يكون تجاري لجذب عدد أكبر من المتبضعين، يعني من الناس اللي تشتري. بالموضوع التاكسيات كذلك. بعدين لا تنسى احيانا ترتفع الكراوي مثلا في ازمة البنزين او في ازمات امنية اخرى او بالازدحامات، هسه هذه الازمة الممتدة، فيصعدون الكروة لانه هم تعب عليهم ايضا. يا عيني، تحياتي إليك وكل التقدير، وإلى علاء أبو آدم.
5: صباح الخير ستبان عليك وعلى كل كادر إذاعة الرشيد المحترم. طبعا دائما أدز بصمات بس ما أعرف متى أوصلكم ليش. تحياتي إليكم أخوكم علاء أبو آدم.
0: ألف تحية إليك يا أخ علاء، ومرحبا بيك لأول مرة تبعث لنا فويس. كل مرة أعتقد بطاقة صباحية يمكن. ابن الغربية أبو محمد، صباح الخير والعافية والعمر المديد، إن شاء الله يطول بعمرك. شكرا جزيلا. نعيم المالكي من ألمانيا، هلا أبو رضا.
6: صباح الخير ستبان، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير عليكم جميعا المشاهدين، صبحكم إن شاء الله بحق محمد وآل بيت محمد. نعم معكم ستبان. شنو الخايب؟ شنو الفيلم؟ بس فهمونا، أريدين خابر صبح ماكو خط مقطوع، يعني بس جاي نسمع يعني المسجات، أريد اتصل أريد مشارك ماكو. صاير شيء سيد ما ربحان اللي أنا صيب أنتي، يعني أنا قولت لي بالعراقي قاعد من بالخون، يعني طاقت لي ربع مليون دولار، يعني مليون دولار إذا ربحانة بنعاك عليك تستاهلي كل الخير. أي والله العظيم زيدي وادعيلي شي الونها
0: عمي، يرادلها حظك هاي مليون دولار. والله العظيم يرادلها حظك وبختك، تفتح عينك على فلوس وتغمض على فلوس بالليل زين، يعني شنو ما عندك. شنو ما عندك ابو رضا، تستاهل بالمناسبة، تستاهل بعد اكثر والله. فهاي يرادلها بخد، مليون دينار ما عندي، سويتي مليون دولار. والله يا الله. تحياتي لك. لا والله يعني أمور خلصت إن شاء الله، نسأل الله أن تتم على خير، وموجودة وياكم بس أنتوا ماكو هاليوم، أنا أجي أنتوا ماكو، أروح أجي أنتوا ماكو. أدنو ينأى قلبك عني، أنأى يدنو قلبك مني. اي ادقرا فصيحه ده نسمع خشابه يلا.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو الإلكتروني
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير مستمعينا مستمعي راديو الرشيد، أهلا بكم الآن في مطالعة سريعة في أبرز الصحف والعناوين الصحفية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 15 من حزيران لعام 2026. نبدأها كالمعتاد بصحيفة الصباح الرسمية ضمن فقرة عالم عراقي. على الصفحة الأولى من الصباح، قاعدة بيانات سيادية لموظفي الدولة. العراق يحيي ذكرى تأسيس الحشد الشعبي. تسويق 3 ملايين طن من الحنطة وتنفيذ مشاريع استراتيجية في موانئ أم قصر. وقف العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز. طهران تكشف عن بنود مذكرة التفاهم

واشنطن خطة بلا قطعات وتعزيز وسائل النقل والخدمات، استعدادات متكاملة لتأمين مراسم محرم الحرام.

الكهرباء إحالة 400 متجاوز على الشبكة إلى القضاء، واتحاد الكرة يتحرك لتمديد عقد أرنولد. في الصفحات الداخلية من الصباح، استقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة آمدي يبحث تعزيز التعاون مع البرنامج الإنمائي. الزيدي حريصون على معالجة ملف المفقودين الكويتيين، والخدمات النيابية تعتزم إجراء تشخيص لأسباب التلكع. الاستثمار معالجة 500 مشروع متوقف. لا إفلات لفاسد من العقاب. اللامي استعادة الأموال المنهوبة أولية وطنية. القاضي زيدان يشيد بجهود هيئة الحج، وتنسيق عراقي سوري يطيح بشبكة مخدرات. القبض على أحد المتهمين باغتيال ضباط أو ضابط. والزيدي يشارك في حفل ذكرى تأسيسه 12. العراقيون يستذكرون بطولات وتضحيات الحشد الشعبي. الحلبوسي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية. تأجيل حسم الوزارات يعيق تنفيذ البرنامج الحكومي. ولكشف الفضائيين ومزدوجي الرواتب، مجلس الخدمة قاعدة بيانات سيادية لموظفي الدولة. ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق الداخلية تبدأ تحقيقا موسعا بشأن حادث الزعفرانية ببغداد. شهر عزيدي أولوية كبرى لمهمة حصر السلاح دون معالجات لازمة دون معالجات لأزمة الكهرباء والبطالة. تفاهمات مرتقبة تربط فتح مضيق هرمز برفع عن الموانئ الإيرانية. النفط إطلاق حصة تموز من الغاز للمولدات مجاناً. وبناء الدور السكنية بنظام الأقساط. التجارة تطلق السلة الإنشائية للموظفين والمتقاعدين. نقرأ من هذا الخبر. أعلنت وزارة التجارة إطلاق مشروع السلة الإنشائية بنظام الأقساط والمخصصة للموظفين والمتقاعدين المواطنة رواتبهم، وذلك عبر آلية إلكترونية ميسرة بالتعاون مع شركة كيكارد، وفي إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحريك عجلة البناء والإعمار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السيد وزير التجارة مصطفى نزار العاني على هامش مراسم إبرام عقد التعاون بين الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية وشركة كيكارد لإطلاق هذا المشروع. وقال العاني خلال المؤتمر أن السلة ستوفر مفردات المواد الإنشائية للمواطنين، وخصوصا شريحة الموظفين والمتقاعدين والمواطنين الذين يتقاضون رواتبهم عبر مصرف الرافدين كمرحلة أولى. وأضاف أيضا ستكون هناك حركة دوران أسرع لعجلة التنمية والإعمار والاستفادة من هذه الخدمات، داعيا جميع المصارف إلى توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم الفعالية الوطنية لتعم الفائدة بشكل أكبر.

نتواصل في قراءة العناوين الصباحية. مستمعينا، الزيدي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة ملف المفقودين الكويتيين. بنا رئيس هيئة النزاهة لا إفلات لفاسد من العقاب، وضمن عملية استخبارية داخل الأراضي السورية، الإطاحة بتسعة من كبار تجار المخدرات وضبط 200 كيلوغرام من المخدرات، مقتل 3 عناصر من داعش بعملية لجهاز مكافحة الإرهاب في كركوك. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ بغداد يضع قرية عبد العودة على خارطة الإعمار، ومحافظ ميسان يطلع على سير الامتحانات الوزارية ويؤكد توفير الأجواء المناسبة للطلبة. تنوع وكفاءة، النقل تخصص حافلات صغيرة في نينوى، ومدير عام الماء ومحافظ الأنبار والسفير البريطاني يفتتحون محطة زنجورة الاختبارية. في مستشفى مدينة الطب، مستشفى بغداد التعليمي يحقق قفز نوعي، أكثر من 2100 عملية وإجراء تخصصي خلال أيار الماضي، خلال استقباله السفير الإيطالي. وزير النقل يبحث العمل المشترك ويرحب بتعاون مستقبلي في الفاو والتنمية. شركة الفاو الهندسية العامة تجري انتخابات مجلس إدارتها للدورة الثانية. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من العناوين الصادرة لهذا اليوم الاثنين في عالم عراقي.

0: صباح الورد والعافية عليكم. وشن رأيكم نبدي بتصبيحة بانجور أو بصوت الصباح؟ حيا الله صوتكم. شوفوا أحبابي، بما أنه إحنا بدينا صار لنا يعني شقد ساعة يمكن من البرنامج حكينا عن التكاسي والخصوصي يعني خلال مسجاتكم أنتوا طرحتوا هذا الموضوع. الحقيقة فتحتوا لنا باب إحنا سادي بس لا بس يعني نسولف بكل شيء يهمكم. أحبابي أكو بتطبيقات التاكسي أكو بعد أن تكتمل الرحلة، أوكي، يقول لك ما هو تقييمك للسائق؟ كيف كانت تقييمك للرحلة مثلا؟ السائق شبي الحرارة، تبريد مثلا، أكو سيارة ملائمة كانت أجواءها، يعني هواية أمور. شلون كانت رحلتك؟ ارتحت بيها ولا لا؟ لا زين. اليوم تصبيحتنا من ناحية أخرى خلينا ناخذها، يعني لو التطبيق يسمح للسائق يقيم الراكب بكلمة واحدة فقط، شنو أكثر كلمة برأيكم راح تتكرر؟ يعني بالنسبة للموجود بالتطبيقات انك تقيم الرحلة وتقيم السائق، انه مثلا تبريد، نظافة السيارة، اللغوة الزايدة من البعض، يعني يلغي هواية، اسمحوا لي اقول هذه الكلمة، من اللغو، هو اللغو الكلام اللي زايد، يعني لو مثلا سياقته ما حلوة، اوكي، لو مثلا عنده حركات ما حلوة بالهذي، يسوي المراية على البنية أو يحاول يفتح موضوع يقول لها أنا ضابط بس والله هيك شفتك وجيت. شنو غير هو على التطبيق يا عيني يا ضابط؟ تضبط نفسك انت هسه. تحياتنا إلى أبطالنا الضباط والمراتب، بس هواية يعني هيك يحاولون على أساس يسوي نفسه فتشي، يعني هذا تقيمه هم تنطي تقييم أنه صفر تنطي معلومتك. بالمقابل يعني احنا لا ننسى معاناة سواق التاكسي من الركاب اللي يعني يكونون وياهم، يعني احيانا هم يوسخون السيارة، عفوا احيانا هم يصيرون لغويين. ما ننسى مسألة التدخين المقرفة بالسيارة، ما ننسى يعني فتح موضوع زايد مثلا، أو اطبق لي بالله هنا وسوي هنا وما أعرف شنو، كأنما اشتراه أبو التاكسي. فهواية أمور تصرفات غير لائقة. هذا الكاركتر إذا ردت تقيمه تعتقدون شنو أكثر كلمة راح تتكرر لتقييم العبرية؟ أهلا بكم على هواتفنا، هواتف راديو الرشيد.
1: التواصل مع برامج راديو الرشيد،
0: اتصل على RCCL 0 7 0 0 1 4 1 5 أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5 أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد، أهلا بكم مستمعينا. واليوم نحكي عن تقييم أبو التاكسي للركاب، يعني أكو تصرفات من الركاب تكون فظة، أو مثلا يصعد وياك أحد الركاب ذو منطق، ذو خلق عالي، مثقف، ممكن يقول لك كلمة تأخذها حكمة، ممكن ينصحك في جانب معين أنت تسأله ويصير حلو. فتقييمه هذا شنو مقارنة باللي يصعد وياك قبل شغل له جيجارة؟ لو الله الله هاي الأغنية حلوة، هو على السماعات وطرشك مثلا، أو هذولا يصعدون ويسدون برنامج بانجور يعني يقول لك طفيها طفيها، هو هما يبان موسوي طفيها على قلبك بان موسوي، وين تروح أين تذهبون؟ هلا بيكم وهلا بأصواتكم أحبابي، وناخذ أول اتصال. يا مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صباح الخير.
0: يا صباح النوير.
2: يا بهذا الموضوع ويانا أنا كابتن بلي وياك.
0: منو؟
2: كابتن بلي وياك.
0: كابتن بدون ذكر، كابتن بدون ذكر اسم الشركة.
2: الحاصل أنا أشتغل بهاي التطبيقات.
0: يا حياك الله كابتن.
2: هذا الموضوع والله نعتبره منصف لأن إحنا نعاني من عنده.
0: يا عيني. تعتقد
2: يعني مثلا زبون طلبني بمكان بغداد، ما نذكر اسمه حتى ما نكون
0: طيب
2: يعني نحدد احد.
0: اي
2: انا اول ما اوصل وصلت اندز له رساله لقد وصلت.
0: زين
2: يابا اندز له وصلت يا معوداني ماكو دق علي يابا نصيتي جايك يوك 10 دقائق 15 دقيقه وانا كروت 3000 دينار.
0: لا اله الا الله.
2: اي بالله والتبريد مشتغل والسياره واقفه والجو حار. زينان وراي زينان وراي نهار يعني حتى اجمع لي كم دينار حتى ارجع بيه العائله.
0: يا عيني.
2: زين اذا
0: زين
2: زين هاي وحده النوبه اثنين ورا ما تمشي ويا باللوكيشن خلص هنا بعد دي قدام شويه اللوكيشن عندي غلط او مشاكلهم يعني العائليه تنعكس بالسياره تباوع بياناتهم الاحاديث والفشار والغلط وانت قاعد.
0: لا اله الا الله.
2: اي متقول يعني حالات هوايه بس انا نقول هذا مجتمع كل شيء به
0: ما يخالف
2: احنا نحكي بس على السلبيات.
0: يعني لكل مقام مقال. هسه مهما كان الانسان يعني يعني مهما كان الموضوع فاكو بيت اكو. على العموم كابتن شنو اسم حضرتك؟ او
2: أسامة. أسامة.
0: كابتن أسامة انعم واكرم. اذا نقدر نقول اكثر شيء اللي هو الوقت او الانتظار اللي يقضي
2: هذا المعاني من عنده
0: الانتظار. نعم يا عيني. وتاخذكم أيوة ايضا ممكن تطلع وتقول لك يا عافيه نسيت تليفوني رجعني ولازم
2: والمفاجاه اللي تأذينا بس مو من الزبون من التطبيق ان انت اخذت الكروه بخمس يا الله شوي يصعد عندي الوارد تباوع عند خصم ورا ما صعد يجي ينزل والله انا عند خصم هذا
0: يو
2: اي باع هو ما يهمه وانا رصيد عندي سوق بالتطبيق يطير رصيد ما محتاج انا محتاج فلوس حتى لعائلتي شلون يعني بقى.
0: بلي يا عيوني
2: فيها مشاكل والله.
0: الله يرزقكم ان شاء الله
2: الله يسلمك
0: ويبارك بيك ونورتني يا عيني. بس قل لي اسالك سؤال في يوم ما اجى يعني قيموك ضمن التطبيق كقائد للرحله
2: باع شلون قيموني ابني بمنطقه بغداد بقالها ربع واني بقال ربع يعني لو تعرف الربع هي لو انا عندي لان خرده ما عندي فقلت لها اخذ الربع قالت لا انا مو بحاله قلت لها الحل شنو بس نزلت اشتكيت عليه عاقبتني.
0: الله اكبر.
2: يابا هو ربع والتبنية وراقية
0: شنو الناس الشرانية
2: يعني الشيء ما يسوى.
0: تمام الله يعوضك خيرا اخويا ونورتني كابتن اسامه العزيز.
2: كل الجميل وعاشتيني ان شاء الله.
0: عاش راسك يا طيب واسال الله ان يرزقك.
2: اعتبره منصف هذا منصف والله.
0: نعم نعم يا عيني.
2: أيوة
0: كل التقدير لك وشكرا جزيلا كابتن أسامة. ننتقل إلى كابتن آخر. السلام عليكم.
3: صباح الخير علوية.
0: صباح العافية يا عيني.
3: شلون قلبك أخبارك؟
0: خير وانت سالم حياك الله. من وياي؟
3: أنا حيدر.
0: أهلا أبو كرار شلونك؟
3: دول قلبك ربي يسلمك ويباركك.
0: يا حياك الله. حضرتك كابتن؟
3: يعني ولو مستجد على الموضوع بس صار لي 6 شهور يعني صارت عندي معلومة زين.
0: زين إذا ردنا نقيم الركاب اللي خلال هذه 6 أشهر اللي عملت بهم أكثر كلمة راح تقيم بها الركاب شنو هي؟
3: والله يعني حتى أكون واضح وياك وصريح، أغلب الناس الحمد لله يعني هي وعلانياتكم ترزقون، أنا مؤمن بهاي المقولة. اللي صعدوا وياي ناس محترمين وجيدين،
0: حلو،
3: ما شفت واحد سلبي إلا هيك حالات فردية طبعاً. وسبحان الله مجرد ما صعد الراكب وياي بطريق سدت الباب وزمر من السيارة، يعني قلت له تقابلي على كان السيارة على مقاسك، يعني إذا أنت طويل أنا شو أسوي، يعني طويل أكثر من ما شاء الله. يعني
0: هو أعتقد تطلع مواصفات السيارة والسائق بالحجز، يعني بحجز الرحلة
3: هو طبعا يطلع اسم السيارة وحتى موديلها ولونها
0: بالضبط،
3: حتى الشهرة مال الكابتن خلينا نقول تطلع، بس هو ما أدري سبحان الله يعني صعد قال يا أخي هاي سيارتك ضيقة قصيرة، قلت له بقلبي قلت له لا والله أخوي أنت أطول من اللازم يعني، بس سوي قلت له والله كابتن أرجو المعذرة هذه يعني. ومشي صعد صد الباب بقوة، ومشينا مسافة، أنا طبيعي إنه أحاول أمشي على كيف لأنه شارع تدرين يعني واحد ينتبه للأقدار وللطسات وإلى آخره.
0: أحسنت،
3: وأنا هم من يهمني كلش التقييم صراحة، لأنه التقييم مثل شيء إيجابي لك يعني
0: صحيح.
3: بالمقابل يعني مثلا صعدت وياي وحدة من خواتنا يعني،
0: نعم،
3: مشوار شوية كان طويل تقريبا شو أقولك حوالي 45 دقيقة وأكثر،
0: اي،
3: وكانت الدنيا ظهر حارة وازدحامات بحيث يعني السيارة مجمرة من برا
0: يعني،
3: فوقعت عليها خطية كلش كانت تعبانة ظهري كانت برا تسوق أو هيك
0: زين،
3: فنزلت شلت وياها الغراض يعني من باب خلينا نقول
0: عافية،
3: هي مرة حرمة
0: شهامة، هذه شهامة
3: اي
0: نعم
3: بالضبط بالضبط. أولا باكر عقب زوجتي أختي قد انطيتها قدمت لها بطل مي شربت مدري شنو قويت التبريد حسيتها ارتاحت، فبالطريق يقول لي يعني خلص الله عليك ما ادري شنو حمدة المرة خلص الله عليها يعني
0: اي
3: انه سيارتك نظيفة انت مثلا سيارتك جيدة
0: الحمد لله
3: وتقيتني، وعادة بعض الكباتن ومو الكل يعني الا ما ندر يعني بحيث حتى ما ينزل جامه ويحكي وياي مثلا انه عندك غراض يشوفني شايل غراض، هي كانت الظاهر رايحة الماركت او شيء تتسوق
0: بلي
3: يعني يقول كل فترة هيك اني
0: بلي
3: فما يقدم لي مساعدة أو ما يقدر كذا أو هو يجزء، فقلت له هسل الناس ممكن هذا الشخص مريض ممكن ما يقدر يعني عنده ظرف الخاص، أنا الله منطيني قوة أقدر أشيل وياك غراض أقدر أشيل عنك.
0: فوصلنا
3: قيمتني تقييم عالي جدا صراحة، كانت تجربتي يعني خلي نقول بحدود 9000 أو هيك أتذكر، انطتني يعني ما أقول لك مرة ونص تقريبا أكثر من حقي لا أقل شوية، بس هو كان صراحة مرضي يعني.
0: نعم.
3: فقلت لها أنا كروت هالقد يعني هاي الزيادة مالي إيش؟ كان يقول لا مو أنت، قلت أنا ما سويت شيء يعني يعني هذا شيء عادي عموما صرف الله عليك وهدية مقبولة يعني. قلت لك هواية صراحة مجتمع غريب، تصعد ناس عندها تحسين مشاكل نفسية تعكسها على وضعها على قعدتها عليك، لو يصعد يحكي لك يشكي لك من مرته، لو يشكي لك من أبوه، فأنت أنا باعتقاد لازم أنا أتقبل من الجميع يعني ما أخذ نقاش وطري.
0: اليوم بالتطبيق أكو تقييمك ككابتن الرحلة، لكن إحنا سؤالنا تقييم الكابتن للركاب أو العبرية، فأنت تقول يعني على الأغلب جنابك تعاني من أنه الراكب العراقي يكون شنو متأخر أو يعني ممكن فظ الأخلاق أو سمج الأخلاق أو يعني هذه الأمور.
3: والله هي الخلية طلبت يعني مرات حتى يصعدون أجانب ويانا صراحة ونحاول إحنا نعكس هنا صورة لأنه هذا مهم، إذا صعد وقال والله أنا صعدت وسولف تدريني السائح أو اللي عنده شغل
0: أي.
3: اللي شركات الجماعة المستثمرين أو غيره
0: صحيح.
3: هذا ممكن يحكي يقول أنا صعدت التاكسي وبشركة عالمية مثلا كان السائق سيء لو مثلا طلب مني أكثر من أشيائي، فنحاول قدر الممكن نتحمل إذا كان السائح شوية تأخر الزمر طلب أكثر من شغلة مثلا ما عجبه المكان راد أكثر، حتى لو شوية أجي على نفسي أقول مو خسارة يعني صراحة الفرق كذا كيلو أو كيلوين أو انتظار شوية مو خسارة في سبيل لا يحكي شيء سلبي. بما يخص تقييم الناس لا والله أنا أشوف يعني العراقي الناس مهذبين وماكو أحساء بالكلام أو بالتصرف. تصير تصرفات فردية إنه يأخرني 5 دقائق أنت أنا أبقى أنتظر هذا الشيء راجع لي. طيب. إذا صار أكثر طيب. من وقت المفروض أقدر أرفض أنا رح أوقف.
0: كابتن أسامة العزيز نورت بانجور وأسأل الله لك السلامة والرزق وكثر الله من أمثالك يا شهم. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. هلا بالطيب مع السلامة. اليوم أحبابي إذا تعرفون حضراتكم في تطبيقات شركات التوصيل أكو شيء اسمه تقييم الرحلة. ما هو تقييمك للرحلة يعني؟ فبيها تكتب انطباعك عن الكابتن، عن السيارة، عن الطريق، عن سلك مثلا موضوع ثاني. فيما لو وضع في نفس التطبيق ما هو تقييمك أيها الكابتن للراكب اللي لصاحب الأجرة يعني للي صعد وياك بالأجره.

0: المفروض الشركات هي اللي تسوي هيجي، ما بيها شيء، يعني ما بيها شيء حتى يتم تقييمه هذا سيء الأخلاق اللي صعد يغلط مثلا وسيء أو طائفي أو ما أعرف شنو، هذا يحذر منه في الرحلة القادمة، ما حد يروح له حتى يعرف حجمه شنو هو. فهذه دعوة إلى شركات التوصيل إنه تضيف بلينك بسيط، تضيف هذا الحقل في الرحلة المعينة ضمن تطبيقهم. حضرتك كسائق أو ككابتن، كيف تشوف يعني شنو أكثر كلمة ممكن أن نتقيم بها الركاب في العراق؟ نرجع إلى اتصالاتكم النصر راديو، بل نطفئه تماماً ونأخذ اتصال على الهواء.
1: هلو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك يا أم أمير؟
0: هلا بالطيب.
1: الله يسلمك. اليوم الحلقة أكشن أم أمير.
0: غير أنتو أكشن. منو؟
1: أم أمير. مجيد حميد من بغداد.
0: حياك الله أخ مجيد الطيب.
1: الله يسلمك. أم أمير، أنا دزيت ليش بصمة، أنت قلتي لي شنو عندك اللون المهم. أم أمير، شنو الفرق بين سيارة بالرقم ما سيارة هذا خصوص وهذا أجرة، شنو الفرق؟
0: اللون.
1: لا، الفرق إنه هذا يعني عملها أجرة وهاي عملها خصوص.
0: أي
1: أجرة، واضح.
0: صح.
1: شغلة ثانية أم أمير، أم أمير، أبو أربيل أو بالسيامانية أكو خصوص يشتغل تاكسي؟
0: لا.
1: أسألك أخ جمال، أنت أنا متابع يعني.
0: أي فهمتك.
1: أنا أبو سيارة صفراء أم أمير. أكو مسألة مهمة لازم تعرفيها.
0: نعم.
1: اليوم واحدة من خواتنا طلبت أحد التطبيقات بدون ذكر أسامي.
0: أي.
1: جتها سيارة سورنتا عالية وصلتها للبيت. من يصدق هذا أبو تاكسي أم أمير؟
0: والله أني صارت بي في يوم ما وجتني سيارة، يعني
1: هي
0: يمكن هي أول سيارة نازلة للعراق. أي.
1: من يصدق هاي تاكسي؟ أم أمير، أكو مسألة، أنا اليوم تابعت التعليقات كلها. الأخ عبد الكريم الحلي أو الحلفي؟
0: عبد الكريم الحلي. نعم
1: الحلي. أنا متأكد سيارتك خصوصي
0: عبد الكريم الحلي. لا أصلا ما مشارك بهذا الموضوع
1: بالتعليقات. لا بالتعليقات، أنا قرأتها أم أمير. أنا اليوم
0: تعليقات على اللايف. التعليقات على اللايف.
1: إيه. أنا اليوم حتى راح أتابع الحلقة اليوم، حلقة أكشن. المثل الثاني أم أمير، أكو ناس تستنكب تطلع السيارة صفرة. أنا عرضتها أم أمير. أنا صار لي بالمهنة صار لي 15 سنة.
0: نعم.
1: أو أكثر.
0: نعم.
1: تسمعني شلون أم أمير؟
0: بلي.
1: المسألة الثانية، أكو واحد اسمه علي العزاوي يمكن قال لك شيء تشترين، أنا كل التعليقات حتى رديت ورقة وقلم وسجلين.
0: زين. هسا إحنا نرحب بكل الآراء أخ مجيد. وعلى عيني وعلى.
1: بس أعقب على كلام واحد أم أمير، رحمه لأبوك.
0: تفضل.
1: أنا ذاك اليوم صعدت وياي بيلا وسبها، سحبت عليها مسدس وقلت لها نزلي. أم أمير، أكو شيء ما معقول أم أمير. لو أم أمير نحكي على الخصوص اللي يشتغل تاكسي يطلع لها واحد، تحكي على الكهرباء، تحكي على النفط، هي مفعوح واضحة صار لها 1000 سنة تابعها، تحكي على الكهرباء، تحكي على النفط وعلى الأزمات.
0: يا عيني. زين.
1: المسألة أم أمير بالصفرة والخصوصي، أبو الصفرة يدفع ضرائب للهيئة. أم أمير، أنا ذا أسولف ليش بلاوي بالتاكسي والله. أي دائرة حكومية، أي مؤسسة حكومية بها مراجعين الشرطة نفسهم بخصوصهم ورا الدوام يشتغلون تاكسي. أعطيك 1000 مثال بعيني شايفة.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: أم أمير، إحنا القانون قانون. أنا من طلع القانون الخصوص الممنوع المرور. أنا أحترم المرور، مو أنا من ملابس حزامي غرمني المرور. هسه أنت شلك بالدوخل، يجي المرور نزلت العلامة ورا المرور صعدت العلامة، اشتغل صفر واشتغل على باب الله، وهي سفرة ممدودة أم أمير، والرزق بيد الله بيد الله
0: ونعم بالله. صح.
1: أنا أخذت من وقتك مأمور
0: الغالي. أبدا سعيد أسمع صوتك. يرحم أمواتك يا طيب، ونورتني. كل التقدير، وأسأل الله أن يكتب لك السلامة والرزق الوفير أخي مجيد.
1: كابتن علي القيسي.
0: نعم. تحياتنا لأبو حسوني أكيد، ولكل كباتن التاكسي سواء كانوا مشتركين في تطبيقات أو غيرها، وكل التقدير لكم أخوتي. ممنونة جدا أخ مجيد. أحبابي، بهذا الاتصال حنروح لآخر بريك في بانجور، وبعدها راجعين نكمل، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح الرزق والعافية والسلامة لكم في طرقكم مستمعين، سواق التاكسي أو سواق الخصوصي، الموظفين، التجار، قواتنا الأمنية، كل إنسان الآن يستقل سيارته، نسأل الله لك السلامة. اليوم نحكي عن لو التطبيق يسمح للسائق أن يقيم الراكب بكلمة واحدة، شو تتوقعون أكثر كلمة راح تتكرر؟ ممكن يقول إنه راكب مزعج، ممكن مزعجين هواية، أو يصعد واحد ما يخلي واحد ما يحكي عنه، يعني سياسيا ينتقد الدولة، ينتقد المعرف شنو، ممكن ينحرف عن الحديث ويروح على الدين، وممكن يسيء، وممكن يتطرف وإلى آخره. أو مثلا من ناحية أخرى ممكن يكتبون متأخر، هذا السائق متأخر، هذا السائق متأخر، الراكب متأخر، هذا الراكب متأخر، أو يعني ممكن يخلي لك خيارات: متأخر، عادي، مزعج، طيب، محترم، سريع، متعاون، صبور، نقاشي مثلا، لغوي. زين، فمن حقه أيضا، يعني من حقه الكابتن صاحب الأجرة أن أيضا يكون الراكب محترم، لأنه هو صح جايب كروتة، بس أنت ما تشتريني بكروتك، أنا بكروتك أوصلك، بس مو بكروتك أسمع بذاءتك مثلا، أو أتحمل الدخان جيجارتك، أو إلى آخره. فعلى الراكب أيضا أن يتحلى بصفات بها ذوق أثناء هذه الرحلة. لو موجود هذا التقييم، ونعيد ونكرر، هذه دعوة إلى شركات التاكسي، شركات التوصيل العامة في عموم العراق، يعني بإضافة تقييم الراكب بالنسبة يعني لشركات التوصيل، حتى الراكب هذا مرة ثانية سيء الأخلاق أو اللعبة شيء مثلا، يعني يطلع له بدور كيسم مثلا معينة، يعني يطلع له ببلتيقة، فتتكرر هذه عنده، ممكن أن يعلم عليه على رقمه أنه هذا بعد ما حد يروح له، يروح للشارع ياخذ له تاكسي وهو وياه يتفقون. اي مثل ما دا يصير تقييم على مود ربع دينار على ابو التاكسي، لو على مود والله كان يمشي على كيفه، او والله ما اعرف شنو الى اخره من الامور. فليش ما نقيم الركاب اصلا؟ لو ردت جنابك عزيزي سائق التاكسي ان تقيم الركاب العراقيين، شنو اكثر كلمه راح تختارها؟ ناخذ اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: كيفك؟ شلونك؟ عيني
0: يا هلا.
1: الله يبارك فيك، رحمه الله بيك.
0: والديك من وياي؟
1: انا وياك مالك.
0: كل الترحاب يا مالك.
1: الله يكرمك، رحمه الله بيك. انا هم اشتغل احد هاي البرامج.
0: نعم، اهلا بك كابتن مالك.
1: الله يكرمك، الله يبارك فيك.
0: شنو اكثر؟
1: انا عندي رساله. عندي رساله الى وزاره النقل، يعني
0: نعم،
1: يعني هم لازم اكون شروط، احنا ما نقدر نقيم الزبون ترى. ما نقيم الزبون، يعني من ينزل الزبون هم عندنا الا تقييم، وهاي بس عندنا هواي امور، يعني هواي يعني توصل للبيت يلغي الرحله. يعني كم مره متضايقين والله العلي العظيم.
0: يا عيني.
1: اي والله، يعني تمشي لها 10 دقائق 7 دقائق، يعني توصلين يمه بس توصلين الباب ما تلغي الرحله. ليش تلغي الرحله؟ والشركه المشكله ما يعني ما تعوض معي. يعني ابدا ما تعوض هذا الشيء. يعني هاي عندنا معانات والله العلي العظيم، يعني قد مره بنعاني يعني من هذا الشيء.
0: نعم.
1: يعني قد مره يعني تمشي 5 دقائق 7 دقائق بالطشات وتطبيق المناطق.
0: أيه.
1: والله بس توصل يشوفك بالكاميرا.
0: أيه.
1: يرفض الرحله.
0: يلعب هذا.
1: عبالك عبالك هو هذا البرنامج يعني مع مع يعني هذا البرنامج برنامج عالمي وبرنامج مفيد، يعني احنا نستفاد ابو التكسي نستفاد، يعني احنا مستفادين نحكي نحكي بصراحة يعني يعني كنا قبل نتكر احنا عاد ما تجيش الكروة، هسه لا كروة تجيش موجودة يعني من الصبح لليل.
0: اي
1: بس يا اخي مرات المواطنين بيأدونا يعني يباعش في الكاميرا يلغي الرحلة لو بعد ما نكمل زين انت ليش خلينا ننتظر؟ لان هاي مشكلة احنا نعاني من عندها والله العلي العظيم
0: والله حق
1: فد مرة
0: اكو بعض الناس للأسف يلعبون بهذا الموضوع انه
1: يعني هو والله فد برنامج فد مفيد يعني جد ما تقولين انتم مفيد احنا كل احنا مستفادين وشكو واحد ابو تكسي يقول شو مستفاد لا كله كذب

0: يعني المفروض يعني وزارة النقل أن تتابع هذا الشيء يعني. نعم. يعني تطيهم شروط. نعم. تطيهم شروط يعني أنت كشركة يعني يكون إلى شروطها يعني مو بس يعني كل من الكيتة ما كل شيء.
1: نعم.
0: شي. يعني غير الشركة غير إحنا على وزارة النقل.
1: صح.
0: إذا هي وزارة النقل غير هي مطيتهم الإذن. هاي مشكلة والله إحنا نعاني من عدها إحنا طيب مرة
1: حقك
0: والله إحنا نعاني معاناتي كابو تاكسي بس هذا الشيء.
1: نعم.
0: يعني تتواصلين يما يلغي الرحلة يعني مشكلة هاي أنت ليش تلغي الرحلة إحنا يعني هاي مشكلة أنت هذا طلبته من شفتني 10 دقائق وافق أنت والله مرة تانية أخذ الأوفر أوافق أمشي أشتري لي 3-4 والله ما أخذهم أقول بعد هذا الزبون هو ينتظرني
1: أنا أعتقد كابتن مالك أعتقد اللي يلغي الرحلة تضاعف عليه الأجور في الرحلات القادمة.
0: لا ما تضاعف
1: يعني زين ما يتم حظره مثلا ما يتم اتخاذ إجراء يعني بحقه
0: تسلل غالي يعني حتى إذا لغاه أكثر من 3 مرات 4 مرات يعني بيدي 4 تكاسي.
1: طيب
0: يعني هاي 4 تكاسي يعني هذا وقت يعني. نعم. إذا واحد شو ساعه رايح له وجاء وطالبه وشو الفائدة إحنا شو استفادتنا؟
1: صحيح والله.
0: يعني الشركة مستفادة يعني الثاني باليوم ده أعطي للشركة 15,000 دينار.
1: نعم.
0: حسبي بالشهر جاي 500-450,000 بالشهر ده طيب.
1: نعم.
0: يعني هلا نتمنى هاي الشركة تكون حكومية أفضل.
1: أفضل
0: هاي الحكومية على الأقل الدولة.
1: كلش صح.
0: يكون دولة استفاد أحسن ما دولة استفاد من هاي الشركات يعني تحس تشجعت تكسي بالشارع تشجعت إذا أنا مثل سيارة واحدة تعطي 450,000 بالشهر.
1: نعم.
0: لأن ستة الغالي لأن هي مصرف يعني هي مصرف يعني تشغيل السيارة أنا عندي صارت 45,000 دينار. والله العلي يعني أنت أول ما أطلع الصبح أنا لازم أطلع للسيارة 45,000 دينار.
1: صح.
0: على مدى أطلع 25 ماتي أرجع لبيتي وأوكل جهالي.
1: الله يرزقك. أنا مو هذا الشيء. الله يرزقك.
0: والله العلي العظيم.
1: يا عيني.
0: هاي العالم كلها حس بيها يعني أنا من الصبح أطلع من
1: طيب.
0: 7 يعني للثنتين للثلاثة إذا طلع 45 للفاي مال السيارة على بنزين على أجور الشركة.
1: حقك والله. حقك.
0: واستهلاك سيارة من وراء الثنتين والدفن للعاصفة هذني إليه.
1: إن شاء الله يرزقك من وسع.
0: الله يسلمك الله
1: يبارك برزقك
0: يضعون على هاي الحاله مال الغاء الرحله.
1: نعم.
0: هاي شويه صعبه يعني شويه زحمه يعني تلغي
1: كلش صح
0: يعني مو كيفك انت تلغي الرحله
1: كلش صح يعني كابتن مالك
0: برنامج عالمي
1: انا ممنونه منك كلش صح والله يبارك فيك ويرزقك ويكفيك شر الطريق وشر الناس تلعب بالتطبيقات يعني هذول اللي جتهم التكنولوجيا عبالهم لعبة يعني طلع كل سوء خلقهم بيها يعني مثل اللي يوصي أكل ويدز عنوان الأكل على واحد يكرهها من قرايبه أو وحدة تكرهها من قرايبها ومعارفها تخيلوا يعني الوضاعة وصلت إلى هذا الحد أنه تختار أكل ب100,000 شوف شنو وتدزه على عنوان وحدة تكرهها تخيلوا فأي مستوى إحنا يعني يجب اتخاذ إجراءات بحق هذا الموضوع لازم يتأدبون ذولا بصورة أو بأخرى تحية إلى وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات مع من المعني جهاز الأمن الوطني من المعني الجهة المعنية بالسيطرة على هذا الموضوع لأنه للأسف أكو فد فئة من الناس وإن كانت فئة ضالة قليلة الحقيقة يعني دي يسببون مشاكل للناس كل التقدير للأخ الكابتن مالك وبقية الكباتن وإن شاء الله الله يكفيكم شر الناس تلعب ناخذ اتصال تفضل
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: شلون ستنا الغالية شلون صحتك
1: الله يعزك يا عيني
2: والله أنا أحد الكباتن وزاحتي بالموضوع وأخوي اللي قبلي
1: أي.
2: حتى لقلبي
1: يا عيني عليك
2: بس أكو بعد إضافة
1: نتعرف بحضرتك
2: أنا بكر
1: بكر؟
2: نعم
1: أنعم وأكرم
2: أنا وسهلا بيك أنا بعد عندي إضافة ثانية على الموضوع أنه نقاط الوصول أنه تأخذ تستوصل للزبون الصديق.

0: والله بعد عندي اللي قدام، عندي بعد بنية وعندي بعد ولد صاعده.
1: اي عافية.
0: ويطلع الولد مسافة فوق الكيلوين او فوق يعني 3 دقائق 4 دقائق، والله شنو دا اخذ صاحبي او اخذ صديقتي ودا اروح للبكام. يعني هاي المفروض همي انا انه اكو اضافة، انه بالتطبيق ماكو يعني من تقولي له يا بس انا مطيني من هاي النقطة هاي النقطة انه انا اوصلها وهذا سعر، وسعر اللي يجي كله سعر عندي وقابلين به.
1: نعم.
0: اللي هو بيطيت إضافة أنه سيابة ضيفي ما بيها شيء، هو جيل راح يزيد 1750 ألف وربع.
1: نعم.
0: مو فد مشكلة.
1: نعم زين،
0: بس هذا الموضوع اللي
1: عندي. عاشت إيدك نورتني. لو ردت، بس لو ردت تقيم الركاب العراقيين وياك كابتن بكر، أكثر كلمة ممكن راح تتكرر شنو هي؟ يعني أغلب الركاب شفت منهم شنو؟
0: والله أغلب الركاب سيئين
1: مع الأسف،
0: استغلالين يعني يستغلون الكابتن والله
1: طن
0: يعني هذا اللي أقدر أقول لك عليه
1: والله. وإن شاء الله ورا كل تقييم من هيك نوع تجيك زيادة، تجيك إضافة، تجيك فتشي فلوس. الله يكفيك شرهم إن شاء الله، والبركة بالخيرين الموجودين وبأمثالك. يعني ألف تحية لك. هلا كابتن، مع السلامة. يا هلا. بالله ليش يجي؟ يعني هو مجرد وسيلة، هالإنسان هذا الشابع قهر من الصبح لليل ويفتر وكافي عليه دوخت السيارة وهم البنزين وهم الناس وسوء الخلق من بعض السواق والمتطلبات الحياة ومسؤولية الحياة ومسؤوليات البيت وإلى آخره. يجوز هو مريض، يجوز عنده فقرات، يجوز رقبته، يجوز كليته، يجوز حتى ما يقدر ينزل يغسل. يعني ويطلع لواحد شابع نوم للظهر زين، والله هيك يباوع له بي بي بي بتعالي او سيء. يعني انسان سيء، هو طلع من البيت لان طردوه. يعني ليش هالتصرفات السيئه ويا الناس؟ الله اكبر. هو الجابر على هاي الدنيا، على هذا الشغل، غير لو ما الدنيا سيئه، لو ما الدنيا ده الضغطة وعنده مسؤوليات لابد من أن تنجز. تجي أنت مثلا تلغي الرحلة، ليش هي سهلة إلغاء الرحلة؟ إحنا للأسف ما عندنا ثقافة العولمة اللي دخلنا بيها، ما عندنا. عبالة هيك، عبالة الطابلوك مثل ما واحد يسوي له لايك على الفيس، ماكو هيك شيء أخي. هاي عليها تترتب قوانين وأمور وخطية. ده ينظلم، هذا مو أخوك مسلم، مو أخوك مو مسلم، مسيحي صابئي عراقي بغض النظر عن انتماء الطائفي والعقائدي. يا اخوان ما يصير، مو احنا من سلم الناس من يده ولسانه. يعني سلمنا من شرك يمك، هسه هو تعرفه بهيك اختاريته حتى تأذي. الله اكبر، ما يصير. آخر اتصال مستمعينا، السلام عليكم. آخر اتصال باختصار، مرحبا. خلص خلص للناس اللي يعني ما تعرف هاي السالفة أو جديدة على مسألة التطبيقات والحجز والتوصيل الإلكتروني وإلى آخره، أكو آداب اسمها آداب الرحلة بين الكابتن والراكب. أحبابي طبعا تحية إلى أبطال الطريق، أخوتي الكباتن اللي يقضون يومهم بين زحمة الشوارع، وعلى الراكب اللي يركض وراء الوقت والمشاوير. فاليوم احنا بسؤالنا عن هذا الموضوع، مو نريد نعرف كم رحلة، احنا نريد نعرف اليوم الاحترام موجود من قبل الركاب. أيضا أكو كم نقطة لابد من أن نوجهها لإخواننا المستمعين الركاب وأيضا لإخواننا الكباتن. من جهة الراكب، أولا الالتزام بالوقت مهم جدا أخي العزيز، لأن الكابتن مو واقف ينتظر بس، عنده مشاوير ثانية وعنده هذا وقت محسوب عليه وعلى عائلته. فالتعامل بلطف مطلوب، كلمة بسيطة مثلا من تصعد: صباح الخير، مساء الخير، السلام عليكم، ومن أو شكرا إذا تغير جو الرحلة بالكامل. عدم طلب تغييرات مبالغ بيها بالطريق إلا للضرورة القصوى مثلا، حتى توصل الرحلة بسلاسة. ومن جهة الكابتن أيضا القيادة الهادئة، أخوتي أنتوا ما يفوتكم هذا الموضوع، الأمان أولا لأنه الراكب أمانة وياك، الاحترام بالكامل والتعامل بأدب حتى لو كانت الرحلة متعبة والطلبات هواية، عليك أنه تلتزم بالمسار وبالأسعار بدون شد أو توتر. بالنهاية أحباب الرحلة مو بس من نقطة لنقطة، لا، هي تعامل إنساني، كلمة طيبة، احترام متبادل خلي الطريق أخف والزحمة أهون. طريق ما يتصلح بالسرعة بس، يتصلح بالذوق أيضا أحبابي، ويمكن أولا أن يكونون الاثنين على قدر من الذوق بالتعامل. تعبتك حبيبي، شكرا أخوي، هاكل كروتك مثلا، أو شقد حلوة مثلا. أحد أخوتنا الكباتن اللي اتصلوا بينا، أعتقد كابتن أسامة، شال ويا أخته الراكبة الأحمال اللي يعني بضاعة اللي عندها دي، من باب يساعدها. حلوة هاي النخوة، حلوة. ليش احنا كم رحلة ناخذها ونقول له تقدر تاخذنا الرحلة الأخرى، تنتظرنا شوية؟ لأنه محترم، لأنه خوش إنسان، لأنه سيارته مهيئة مريحة وإلى آخره. ترى الإنسان، شوفوا الأخلاق والذوق ما يتعبن، ما يتعبن، بس السوء الخلق والفظاظة هذه اللي يتعامل بها البعض، هذه مكلفة، مكلفة، ممكن تؤدي بيك إلى مشاكل عويصة. بالختام تحياتي لإخواني الكباتن، وأسأل الله لكم الرزق والسلامة وعافية باللي يشتغلون، وعافية بالزلم المعدلة اللي تجيب اللقمة إلى بيوتها وعوائلهم عايشين ملوك، والله عافية عليكم. تحية إلى أخواني الركاب الذواقين، شكرا لذوقكم، شكرا لاحترامكم لهذا الإنسان، وشكرا لاحترامكم للرحلة. رحلة بانجور انتهت اليوم، بس أكيد باكر محجوزة لنا رحلة جديدة بالسبعة ونص الصبح للعشرة، حيكون مشوار رائع برفقتكم وبميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد، هنا على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. انت شو يعني
0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمية من الاول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الانجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل الى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهنئ الصحفيين بالذكرى 157 ليعيد الصحافة العراقية، ويؤكد نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. الناطق باسم القائد العام: اتفاق مع كردستان على حماية المنشآت النفطية واستئناف التصدير. الكهرباء 6 مليارات دينار غرامات بحق متجاوزين. البيئة تنفي الادعاءات بشأن عدم صلاحية المياه للشرب والاستخدامات المنزلية. مصدر للرشيد: العثور على بقايا طائرات مسيرة ضمن منطقة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي. باكستان: الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. طقس العراق: غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة خبرية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيد يهنئ الصحفيين بالذكرى 157 بعد 100 ويؤكد: نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه.

أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. باكستان، الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. هنأ رئيس الوزراء علي الزيدي الصحفيين في العراق بمناسبة الذكرى 57 لعيد الصحافة العراقية، مشيدا بدورهم في تعزيز وبناء الدولة العراقية الحديثة، فيما أكد استمرار دعم حكومته للإعلام بمختلف أنواعه لترسيخ النظام الديمقراطي. قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن يوم غد الثلاثاء يعد عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، وأضافت أن ذلك جاء تزامنا مع الأول من محرم الحرام ورأس السنة الهجرية. طلب العراق من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة عام على الأقل، في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيدا من الوقت للتفاوض على اتفاقية جديدة تنظم صادرات النفط عبر هذا المسار الحيوي. يذكر أن الاتفاقية الحالية الخاصة بخط أنابيب كركوك جيهان تنتهي في 27 تموز المقبل بعد عقود من تنظيمها لصادرات النفط بين العراق وتركيا. قال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار أن وزارة البيئة رصدت تصريحات بشأن نوعية المياه في البلاد تتضمن عبارات أن المياه في العراق لا تصلح للشرب ولا حتى للاستخدامات المنزلية، وأوضح أن هذه التصريحات تفتقر إلى الدقة والأساس العلمية، كما أنها لا تفرق بين نوعية المياه في المصادر المائية ونوعية المياه المجهزة للمواطنين. أخيرا، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي وسيمهد الطريق لسلام دائم واستقرار للمنطقة وخارجها. وقال إسحاق على منصة إكس أن باكستان ترحب ترحيبا حارا بالتفاهم الذي توصل إليه بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يهنئ الصحفيين بالذكرى 57 لعيد الصحافة العراقية ويؤكد: نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. باكستان، الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-3-95 والتليجرام AHIS نوفا. خيارك الأمثل.
1: It's مفيد ويت أكيد والربح يطبع والخير يزيد.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: عززت مثل الرجعة شايلاية.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف أهله أفضل بعيد. أنا لا عشت بغرفتي بس غريب، أنا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: أنا لا عشت بغرفتي بس غريب.
0: يا

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. أزيد يهن الصحفيين بالذكرى 57 بعد المئة لعيد الصحافة العراقية ويؤكد: نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. التربية امتحان يوم غد لطلبة الثالث المتوسط سينتقل لليوم الذي يليه. الناطق باسم القائد العام: اتفاق مع كردستان على حماية المنشآت النفطية واستئناف التصدير. البيئة تنفي الادعاءات بشأن عدم صلاحية المياه للشرب والاستخدامات المنزلية. مصدر للرشيد: العثور على بقايا طائرة مسيرة ضمن منطقة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولية. عرقتشي واشنطن مسؤولة عن وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان. باكستان: الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. المنتخب الوطني يصل بوستن استعدادا لمواجهة النرويج. طقس العراق: غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان، بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: سمعنا أكيد أتمنى بركة للجميع. أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي، وطبعاً يرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: إيه عمار رب الغيب.
0: عبر iOS الموبايل عطر.
1: عمار ابو الغيرة، عمار ابو الغيرة، عمار ابو الغيرة، عمار ابو الغيرة.
0: يلا يعني حاول بالبداية البرنامج كنا تخلصين، لأنه الإعادة ما بها استفادة، بالإعادة إفادة ما بها أي استفادة.

يعني والله ما أدري شو أقول. عموما تحية لكل مستمعينا أكيد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم, وموضوع حلقتنا اليوم يقول يقول مرة هسه أحكي بموضوع لو نبقى نمدح بيك, والله نمدح بيك يعني. طبعا بالبداية أكيد أهني كل الصحفيين مناسبة عيد الصحافة اليوم يوافق, فأكيد كل التحية لكل الصحافة العراقية بالخصوص والصحافة العربية عموما, فنقولهم كل عام وأنتم بألف خير, وتبقون يا ربي دائما الكلمة الحرة, الكلمة اللي ما تنشري ولا تنباع. فإن شاء الله يا ربي يعني كل الموفقية لكل الصحفيين العراقيين والعربيين والعالميين.

يلا خلونا نبدأ بحلقة اليوم. وسؤال حلقة اليوم يقول: في بعض الأحيان ننسأل فد سؤال معين، يعني فد نقاش معين ما نكون إحنا ما عارفين شلون نجاوب، أو يعني نتغاضى الإجابة أو غيرها. فاليوم سؤالي راح يكون، ونستعمل فد جمل معينة ممكن القريبين من عندنا يفهمون رأساً، طبعاً اللي مستخدمين دائماً وياهم فيعرفون رأساً إنه أنت مدى تعرف شلون تجاوب، أو بيا طريقة تهرب من هذا السؤال أو تهرب من هذا موضوع النقاش اللي يدور. فسؤالي اليوم يقول: شنو أكثر كلمة تستخدموها أوكي لما ما تعرفون شنو ممكن يكون جوابكم؟ أي شيء كان سؤال غيرها. فشنو أكثر، هسا واحد يجي يسألني في السؤال، خلنا نفرض علمي أو جغرافيا أو هاي الأشياء، ممكن إنه أنا ما أعرف كل التفاصيل، أقول له شو دائما والله تسوي، خصوصا يا سلطان، أقول له أنا أعرف بس والله جاوب أنت شو تريد تعرف، من يعني أراوغه بالحديث إلى نخلي هو يجاوب، أقول له إيه صحيح ودانا يعرف يعني. فالقصد اليوم شنو الكلمة اللي أنتوا تستعملوها لما تكونون ما تعرفون الجواب، جواب السؤال أو جواب الموضوع أو أي شيء، شنو الكلمة اللي تراوغون بيها أو تطلعون من الموضوع بيها؟ أرقامنا راح تكون جاهزة لكم: 07-802-114-115 و 08-02-116-117 آسيا سيل 07-72-114-115. أهو بلشنا يطلعون دول مدري منين.

0: يلا بعدنا متواصلين واحيي كل اللي يتابعونا عبر بث التيك توك. تحياتي لكم جميعا وان شاء الله ربي تستمتعوا اليوم وبرنامجنا درت شاغر باذاعه اوكي اذاعه الرشيد، ما قاعده ببيتي تمام فهمتوا، اذاعه الرشيد. فلهذا تحيه لكم جميعا ويلا خلونا نبلش باول اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام، اهلا وسهلا،
1: شو اخباركم؟ ان شاء الله
0: بخير. الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله انا بخير ونعم الحمد لله.
0: نورتنا عزيزي، من وياي؟
1: وجودكم وياكم مصطفى من الكويت.
0: والله حياك انت وكل اهلنا بالكويت، نورتنا عزيزي.
1: وجودكم يا عيني.
0: يلا قل لي شنو الكلمه اللي تستخدمها من انت ما تعرف الجواب؟
1: كلمه ما اعرف الجواب،
0: يعني مثلا واحد سالك سؤال استفسر منك حول موضوع، اكو كلمه تستخدمها؟
1: مناشده توصلونها بس.
0: عندك مناشده؟
1: ايه.
0: اي شنو المناشده؟ يعني
1: مناشده حب ابني صار لي 3 سنوات.
0: شنو سالفتكم البارحه واليوم؟ صوتك كذا بحد ايش قال لكم؟
1: والقران امها ما تقبل الدنيا يعني.
0: البارحه اماتي امها هاي كل الامهات هيك يعني قاطعت النصيب وما ندري
1: ما اعرف يعني مشيت عليها اكثر من مره امها قاطعه ثاني مره.
0: زين شنو المناشده لمن بالضبط حتى اعرف؟
1: الامها توصل لامها.
0: يلا ان شاء الله توصل.
1: اي والله.
0: طيب شكرا، تحياتي لك.
1: عيوني
0: استمعينا، رجاء برنامج واضح شنو هو فكرته شنو هو، فالامور الخاصه غيرها يعني هو اصلا شلون يعني شلون تسمع وكذا يعني امر شخصي هذا ما اعرف يعني مقصد من موضوع شنو البارحه تكرر واليوم هماتين. فنتمنى انه عندك اجابه على السؤال او حاب تناقش بالموضوع فكنا اذان صاغيه لك. عندك غير مواضيع روح احكي ويا اصدقائك ويا اصحابك وقعد بالقهوه سولفها مو باذاعه.
2: انت حاله نفسيه عندك؟
0: نحسه صاره نحسه
2: نايم يعني جوعان كذلك ايضا مصدوم.
0: يلا عندنا اتصال.
3: الو. هلا استاذ عبير.
0: هلا شو اليوم من وقت
3: وقت
0: نورتنا عمي، صار اشتاق لكم مستمعين قد يوم اشتاق لكم.
3: ما ادري من الاثنين الى الجمعه سبت واحد اطلع
0: ليش؟ ليش؟
3: فكره ما بس الجمعه
0: الفكره قصدي ليش نسبتها فكره الفكره
3: سبت واحد اطلع مثلنا حتى تعطلين مثلي مثلك.
0: ها اوكي ماشي
3: هاي الفكره ما بدي قاعد تطلع بدايه البرنامج.
0: يلا ما يخالف محمد شو نسوي يعني
4: إيه بس بعد. هو فاسد اي فاسد فاسد منطفل.
0: محمد شنو الكلمه اللي تستخدمها من تريد تهرب من جواب شيء او ما
3: تطلب؟ بكل بساطه ما اعرف.
0: تقول ما اعرف هيك
3: بكل بساطه؟ اي طبعا.
0: صدق
3: الله.
0: يعني اذا مثلا قاعد بمجموعه ممكن يكون سؤال يعني الاجابه مال ما اعرف ممكن عادي تستخدمها؟
3: لا لا لا كلش عادي كلش صريح طبعا ما بيها لف ودوران يعني خمس
0: تعليقات. اي
3: قابل انا عمار كامل.
0: شنو الدعوه دزيت لي اياها؟
3: اسمعي دعوه عامه للجميع.
0: عرس منو؟
3: هذا اللي قبالك
0: عمار. لا ما اتوقع
3: هو مناظره الشمسيه والله شوفي.
0: يلا هسه اشوف هذا ليش لا. طيب شكرا لك محمد نورتني.
3: اهلا وسهلا.
0: هلا هلا هلا هلا شكرا على بثنا المباشر الحبابين الراقين شكرا لكم. يلا عندنا اتصال.
5: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: شلونك يا غاليه؟
0: هلا محمد شلونك؟
5: والله الحمد لله. تحياتي لك تحياتي للمخرج
0: نورتنا شكرا.
5: اكيد هذا النور انا عندي مناشده.
0: كلها راح تناقشد اليوم. يلا تفضل.
5: اليوم نريد نسمع صوتك الصبح يعني 7:30 تطلعين نسمع صوتي
0: اليوم هرمون الخباثه صاعد ماشي تمام.
5: بالعكس انت صوتك كناري.
0: الله يسلمك. لا كناري ولا شيء. لا شكرا عليك.
5: اذا انت اريدك
0: الله لا يشوفكم وجه الصبح.

0: بما انه هسه احنا على باب امتحانين نتفائل يعني التفاعل عندنا 100.
1: اليوم صحت بكيه قابلت ابني قالت لي شلونك؟ قلت لها والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: شكرا، تحياتي للجميع. يلا
0: مبلش.
2: يلا قل لي شو الكلمه اللي تستخدمها حتى تعرف.
0: انا اقولها بس دائما امو البقر ناس يشوفوها عيب يعني. انا دائما اقول ما اعرف.
2: هم تقول ما اعرف؟
0: اي
2: حتى لو كان مثلا خلينا نقول مثل ما ذكرت قبل شوي لمحمد قبلك، حتى لو كان مجموعه ناس قاعدين وكذا هاي تقول ما اعرف هيك يعني.
0: اي ست عبير اذا شيء ما اعرف فيه اقول ما اعرف.
2: حلو.
0: اكو ناس اخذلها من باب ال شلون اوصل لك انا قدام يعني ناس اقول ما اعرف عيب. يعني المفروض انا لازم كل شيء اعرف. فانا اقول ما اعرف افضل من ما انا اقعد اتفلسف بموضوع وانا ما عندي معلومات به.
2: زين.
0: اي نعم يعني عسل سليمة على فد موضوع اقول ليش ما اعرف فيه؟ اذا انا ما اعرف فيه صدق ما اعرف فيه.
2: طيب فهمتك. اوكي. تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا.
0: تحياتي لك.
2: شكرا لك. مية هدا. اتصال اخر ثاني. اتصال اخر. الو.
3: الو. الو مساء الخير.
2: مساء الورد.
3: هلا عبير وردة مساء الخير علي.
2: هلا والله. هلا والله.
3: على بيت عيونك الله يسلمك ويخليك.
2: يلا نورتنا.
3: ستورياتك وخابرتك.
2: نورتنا مية هلا.
3: بس ما ادري هاي انت لو ذكاء اصطناعي.
1: شو اسوي لك يعني؟ شو اسوي لك؟
3: شو اسوي لك؟ ارقص لك.
1: شو اسوي لك؟ شو اسوي لك يعني؟ شو اسوي لك
3: هسه مثلا؟ ارقص لك هيك ارقص لك. ما سالين المخرج يعني. سؤال.
2: هو طبعا يحضر لك يقول هاي الوسام ماكو شيء يضمها. اي وسام.
3: ايوه انا عادة جاوب اقول يعني ما اعرف. ومرات المقابل انه يعني يعني شلون مثلا اقول يتداخل بالموضوع انه عاد ليش ما تعرف او ايش حاجه ما اعرف شنو. بس شنو الجواب؟ انه مو عيب انه يعرف، عيب انه يتعلم.
2: زين
3: يعني عادي ما بيها شيء. بالمناسبه انت واحد من الاصدقاء بالدوام يعني ست عبير شنو نحكي باي موضوع طبيا سياسي
2: يعرف
3: تلقيه يعرف. هو شنو ما يعرف طبعا.
2: اوكي اي بس يعني هيك
3: يعني بحيث جماعتنا كلهم قاموا يعرفون
2: هذا اللي لاملك كم كلمه وحافظها ماكو.
3: حتى لو ملام يعني انا الصراحه بدايه يعني علاقتي وياه والله عبالي يعني كله بيعرف انه لان اي شيء نحكي يتدخل. ها هيك شيء، لا هاي فلان شيء وفلان شيء. طيب. انت فلان شيء بس جيب يعني خذ هذا وهذا وهي تصير زين. والله انا كنت عبالي صدق يعني يعرفوا هذه. لا والله في فتره عرفنا انه الولد يعني هو طبيعته طبعا وما يغير من يعني هو هيك نعرف
2: يعني. اوكي يعني انت تقول بانه اني الكلمه اللي ممكن استعملها اذا شفت ما اعرف اجاوب على سؤال اقول ما اعرف يعني كلكم تستخدمون كلمه ما اعرف. اوكي انا كلش اشكرتني. شكرا عيوني. شكرا تحياتي لك نورتنا اكيد. يلا اتصال. الو.
4: الو مساء الخير.
2: اهلا مساء الورد.
4: مساء العافيه والنور عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
2: نورتنا مية هلا.
4: نور الشرف.
2: هلا والله. يلا محمد. كلها محمدات جتي هسه. اي محمد
4: رجال مسطرين ما شاء الله.
2: ما شاء الله عليكم. بس واحد يخبر الكل ورا الراس. طيب محمد شنو الكلمه اللي تستعملها لما انت ما تعرف جواب السؤال جواب الموضوع
4: ايش هو؟ اقول لك صحيح
2: يعني تقول له انت صحيح شنو
4: يعني؟ اقول لك صح زي ما عندي معلومه.
2: اوكي تمام.
4: وفي ليش اناقش واسوي نفسي بالريف وافتهم بهاي الامور؟
2: ايه
4: ونبي يسالني سؤال بطلع ما اعرف اخجل نفسي بالزايد.
2: يعني ممكن تقول له انت جاوب وانت الصح انا ما اعرف هيك شيء خلينا نقول؟
4: اكيد اقول له جوابك صحيح وانا ما عندي مثلا معلومه.
2: اوكي فهمت.
4: يعني اكيد الانسان يعني المقابل شو اذا عندي خبره اكبر ما عندي شيء معقول تصور حق تعرف وكذا والنور بسلك هالسلة منا وما تعرف خاصة قاعدة مجموعة كبيرة. وشي خلصنا.
2: طيب اوكي فهمتك. انا كلش اشكرك محمد نورتني. شكرا عيوني انت. باي باي.
1: هلا انت شجرة والله حاط بيك روح احكيلي شو اسمك؟
5: شجرة.
1: شجرة بتمن؟
5: حفرة.
1: حفرة وين بيتكم؟
5: يمين نقرة.
2: يلا تفعل.
1: هلا انت شجرة
6: أبو العباس.

0: ايه عمار ابو الغيرة، ايه عمار ابو الغيرة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. انها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: عمار عندنا طلب من مستمعاتنا الدائمة شموخ امرأة حبيبتي تحياتي اللي تقول اريد من المخرج اغنية مناسبة خطوبة ومهر ابني. فتأمرين امر تدللين حبيبي مبروك إلك. دائمة يخالف مبروك إلك عمري ولي ابنك ان شاء الله يا ربي يعني تكون 7 سعادات بحياتهم موجودة يا رب. يلا عندنا اتصال. الو تأمرين. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: مساء الخير والعافية عليكم.
0: مساءك ورد. مية هلا.
1: وسيدي للمستمعين القدامى عادية.
0: والله وهلا كفو حياكم.
1: مهلي.
0: وبعد ما أحكي عليكم واني والله يعني هسه حسيت بعازتكم.
1: لا لا لا احنا دائما موجودين ونسمع بس مشاركة مدي.
0: عيوني هلا بيك. بس تتعرف بالاسم بلا زحمة.
1: أبو شهد.
0: لا أحكي عليك أنت أبو شهد. شلونك ابو شهد؟
1: بخير وانت سامحت والله حق
0: صراحه. ليش ابو شهد عايفنا ليش؟
1: لا ما عايفكم انا بس اتجسس
0: اساس حبيتها حلو. نورتنا اكيد ابو شهد. دائما اقول اللي يغيبون اقولهم اهم شيء اكو شهيق وزفير الحمد لله.
1: لا والله دائما اسمع بس يعني انا ذات الرشيد دائما
0: بس تكابر شويه تكابر.
1: لا لا
0: ما خابركم.
1: لا لا, لا, لا والله لا يعني صار مهيمن خبر ورط مع شيء اللي دائم. انا قلت صار فتره سلطان ما مخابره دائما اسمع ايش الصبح اسمعكم وهي يعني العزاز هواي صح لازم تخاوض 3-4 ساعات هم 3-4 دول العزاز اللي اسمع
0: فدول عينك. يلا المهم انه انت بخير. طيب ابو شهد شنو الكلمه اللي دائما يعني تستخدمها من ما تعرف تجاوب او في الجواب معين او يعني تنحرج؟
1: لا لا لا عادي ما اعرفها وما اقدرها اقول ما اقدر بس تذكريني باثنين اصدقائي يعني واحد صديق كلش مقرب واحد اعرفه معرفه
0: زين
1: هذا المعرفه اذا قال سهله يعني سلم لي
0: سهله
1: يعني سلم لي يعني ما تصير الشغله.
0: اوكي فهمتك. طيب
1: اي بس قلت له يا رب كان شي رايحين
0: اي اخذنا مره هذا السؤال قلت شنو الكلمه اللي تستخدموها او يستخدمها المقابلك وانت تعرف بان هذا الموضوع ما راح يصير نهائيا قالوا سهله تدلل هاي السوالف.
1: طيب وعدي عماد عماد العمده هذا عماد في البيت
0: زين
1: يعني هو بدا هو كهربائي
0: اي
1: فبما انه كهربائي لازم يعرف بالمي ما اعرف شلون يعني بس هو اي والله والله يعني انا ايش يصير عندنا عطل بالكهرباء خبر عماد اللي يصير عطل بالبواري مال المي
0: عليك يا عماد
1: اي عماد شو تعلم صار لباخ من صار لباخ صار مبيقشي اشتغل النوب بالديكورات والسقوف هاي بتبسنبورد بعدين طبع عليك تكييف مكيفات الشبالت وهاي فهو عماد ست البيت حقيقي يعني حتى خلاط مترام واللحم كلهم
0: زين
1: اي شكو شيء ها ويعرف يشد غرفه
0: يا بتحيه تحيه العماد هذا الاسم
1: لا لا وانا انا مستغله حد شح استغلال
0: زين
1: يعني ايش قد كلمه استغلال بيها تطورين بشاعه هي انا مستغل عماد.
0: طيب اوكي
1: واحلى ما بالموضوع يعني فلوس ما ياخذ مني من يشتغل هو يعني حتى هو يجيب غدا يجيب لي مثل شغلات
0: ذكرتني بموضوع عيد اخذه مرات احنا في بعض الاحيان تصدف هيك يعني احنا ما متقصدين كل صديق عندنا فد عده فد مهنه معينه او في شيء يعرفه خلينا نقول كهرباء مي كنساء مثلا احنا نقول انه اعرف وحده صديقتي خياطه وحده ميك اب تسوي يعني فهمتني فمرات نقول انه يعني هذول يجون حلو يعني حلو صداقتهم رزق لان انت يسوي لك اشياء مقابل لا شيء مثلا فهمتني باعتبار صديقك يعني فاهم شلون مرات اقول اكو بعض المهل لا عندنا ناقص بها بالاصدقاء لازم نصادقه حتى بالتالي نستفاد
1: لازم نتعرف على بيتر مضبوط مثلا ولا ابن عمي بيتر مضبوط يعني وكهرباء عماد هم يعرف بالكهرباء مال السيارات
0: زين
1: بس عندي يعني كهرباء مضبوط هم صديقي
0: أي.
1: بس مشكلته انه هو يشجع ريال وانا اشجع برشلونه فمن نغلبهم ما اروح لحتى اذا عندي عطل لان يكون يعني مفور علي فدني.
0: طيب اني ابو شهد جدا فرحانه باتصالك اكيد نورتني شكرا.
1: اشكرك
0: عيوني انت
1: يعني عزيزه وغاليه.
0: تسلم تسلم تسلم في دول عينك. شكرا شكرا.
1: تسلم عينك.
0: هلا يا ابو شهد. باي باي. تحيه كبيره وجميله ولطيفه وكلها حب واشتياق الى صديقتي العزيزه زنوبه عمري، نورتيني شكرا. موضوع هسه انتوا احكوا بالموضوع. يلا عدنا. الو الو الو
2: الو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
2: شلون الست عبير؟
0: الله يسلمك. الحمد لله.
2: يعني حرمات راح ابو شهد بعد خليه يفضفض. ما
0: مو هو مو هو يغيب يغيب من يتصل.
2: اتصال والله.
0: اي يريد ياخذ ما شهر اللي قدام.
2: وهذا ابو الديتار والله يعني عجبني هذا. لو باقي بعد شويه.
0: يلا ميخ.
2: عمار بعد فتره الاخبار ما تين الزق لي اياها بشرفك 10 دقائق حاط على الاتصال.
0: ما نستاهل. ايش دعوه هالعصاب؟ ايش دعوه هالنحوسية؟
2: لا والله ما تستاهلون طبقه والله.
0: نورتنا اكيد. مية هلا.
2: والله يسلمك.
0: يلا قل لي شنو الكلمه
2: اللي انت ما تعرفين منو اني؟
0: منو؟ يلا منو انت؟ لا يهمك. حيدر اعتقد. حيدر.
2: اي حيدر من النجف. نورتنا. حيدر ابو نوفل من النجف.
0: نورتنا حيدر. هلا.
2: انا ما كنت اسوي دعايه روحي مو بس عماد ومدري منو.
0: طيب يلا حيدر قل لنا.
2: كنت انا اتهرب بس من زوجتي مثلا اذا تسالني في شيء واريد اعارضه من الموضوع.
0: اي شو تقول لها؟ اي شنو
2: رحت انا بقول لها هاي شنو هاي؟
0: اي
2: شو ضعفانه؟ تنسى الموضوع اصلا اللي راح. راسا بس اقول لها بس ضعفانه تروح. لا اقول لها اقول لك غدا باكر ايش راح تسوي؟ اي راسا بعد راح انت تخير بالغدا وتخير بالضعف.
0: حلو.
2: بس اهم شيء اهرب من الموضوع.
0: كل النساء طبعا على فكره يعني
2: كلها هي اهرب بس انا ما عندي شيء اهرب من عنده بس هي من عنده مثلا.
0: طيب فما تريد تهرب من سؤال او من استفسار او فشيء تقولها هاي شنو شو ضعفانه؟
2: هي اقولها شنو هاي؟ اقول ايش باكر ايش وقت تروحين لاختك؟
0: طيب
2: راسا تشلم باختها. اي والله صدق اقدر اروح لاختي اسوي هيك شيء اسوي.
0: طيب
2: راسا اصفر من الموضوع.
0: طيب أنا كلش أشكرك نورتني حيدر. أتمنى لك إن شاء الله إن شاء الله يوم حلو. شكرا مع ألف سلامة. باي باي. يلا تسعى. ها هذه الأغنية الابن شموخ امرأة. يلا

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون انت؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: شو اخبارك؟
0: الحمد لله، عيوني تمام.
1: الله بخير،
0: نورتنا.
1: الله يسلمك. من سؤالك
0: من وياي؟ اول شيء عزيزي من وياي؟
1: وياك محمد من ديالى قضاء بعقوبة.
0: اهلا وسهلا. سؤالي يقول شنو الكلمة او الجملة اللي تستخدمها من انت ما تعرف تجاوب؟ عزيزي شنو الكلمة او الجملة اللي تستخدمها من انت ما تعرف تجاوب على سؤال او على موضوع، يعني حتى تهرب فتكلمة تستخدمها انه تهرب من السؤال بدون ما تحرج نفسك.
1: يلا يلا ماشي ماشي.
0: يلا ماشي ماشي.
1: ايه
0: عبالويها يلا ماشي. اوكي يعني هذه الكلمه اللي...
1: هذه لا عمر سؤال عن ثقافي علمي يعني احسن جاوبت عليه.
0: ها لا والله شكرا لك عزيزي، نورتنا.
1: شكرا
0: لك، شكرا ثقافيين يا علميين، شكرا. يقول عبالي سؤال علمي ثقافي جاوبت عليه. شبابنا ثقافيين. سمعني شيء يلا نسمع ليش شويه لنا.
2: عمار ابو الغيره.
3: هذا الشاب الموهوب الذي ظاهر امامكم في الصوره، الذي استحل منصه التيك توك عبر منشوراته الفخمه، ولقد فاز بجائزه افضل صانع للمحتوى على منصه التيك توك، وتم اختيارته من بين جميع المستخدمين هو الافضل.
0: يلا عدنا اتصال. الو الو الو الو الو، يلا اتصال اخر. الو
4: ثبت. الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله. من وياي؟
4: عباس.
0: عباس حياك يا عباس، نورتنا.
4: عباس من بغداد.
0: عباس نصر الراديو.
4: تمام
0: هسه نصيته؟
4: اي.
0: تسمعني بوضوح؟
4: اي نعم.
0: طيب نورتنا عزيزي، يلا سمعت سؤالي لو هم ما تعرف السؤال؟
4: لا ما سمعت سؤالك.
0: حلو حبيت لايك. السؤال يقول شنو الكلمة اللي انت تستخدمها في سبيل تهرب من سؤال او من موضوع نقاش؟ كلمة جملة حتى ما تحرج نفسك يعني.
4: لا كلمة.
0: اي اي شنو هي؟
4: كلمة ماشي يعني.
0: ماشي، كلمة ماشي. طيب انا ما اقول لك ماشي، شكرا.
4: نعم
0: تحية وارتنا، شكرا. باي باي. شكرا. ما اعرف قريت التعليق. علي الوشام تحياتي لك، علاوي نورتنا، يقول يوم الالي. عمي نذكر

0: يلا الو. ليه ساكتة؟ الو الو، قطع الاتصال. طيب خلينا نشوف اذا اكو تعليق يخص الموضوع. هاي طبعا ماكو، يعني امنيتي بس ما راح القاها. شلون اشارك؟ اشارك على ارقامنا. خليني اقول لكم الارقام، ما عندي لكم ارقامنا، هي 0780211 4115 و0780211 6111. اسيا سيل 0770 11 4115. اني تعليق وجوابي مو مهم. هاي يعني تقول مو مهم. تمام. تحياتنا لك. يلا عندنا اتصال. شنو اسم مقدمة البرامج او البرنامج؟ جولان. هذا قطع. يلا الو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك عزيزي.
1: شو اخبارك؟
0: نورتنا والله.
1: تقول عينك مشتاقين هواي.
0: ازاد اشكرك عيوني.
1: ربي يحفظكم.
0: ازاد.
1: عين.
0: شنو الكلمة اللي تستخدمها في سبيل انك انت تهرب من موضوع او سؤال توجه اليك؟
1: اقول انت شو تقول؟
0: انت مثلي ما نمتين. انت شو تقول؟ تمام. بس انت ما يعني ما لك علاقه انه هو رايه شنو، بس انت حتى تهرب من السالفه خليه هو صحيح وانت ما تعرف. اوكي مو مشكله.
1: اكيد اكيد حاول من اخوك ابو لسانك.
0: طيب اوكي عزيزي تحياتي لك. انا
1: كل شيء هو هوس الحمار.
0: ايوه لا ابو هوساتكم اللي
1: لعبت العراق. بالكردي بالكردي
0: باكر اللعبه مو؟
1: بالكردي بالكردي مالك شغله ولا.
0: يلا قول.
1: عمار شاوي خمانة بومن زريبالي جوانا.
0: يلا تعال تعال تعال تعال تعال تعال ترجم ترجم ترجم ترجم.
1: بعدين ما أعرف.
0: يقول عيدها، يقول عيدها. يلا.
1: عمار شاوي خمانة بومن زريبالي جوانا.
0: والله هو بحياته ما مطلع أغنية كردية زين، بس هيك لأنه احتمال ما يمدح لك ترى. تحياتي.
2: داس خوش باكجان داس خوش.
0: شكرا نورتنا. باي باي.
1: سلامي للجميع. مع السلامة.

0: اوكي بعدنا متواصلين اوزيل، وقف التعليقات وقفها. يلا عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: اهلا، عليكم السلام.
1: شلون سمعتك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله انا بخير، انت بخير، انت تعلمت على اهلك ورب يحبك ويسر حياتك ويسر حي صادر كامل.
0: عزيزي اشكرك. نصيلي الراديو شويه حتى اسمعك بوضوح.
1: هسه
0: تمام. منو وياي؟ الاسم الكريم.
1: أنا وياك محمدنا الفاداوي، انت عاد شفتهم جايب مشواري.
0: نعم،
1: أنا وياك محمدنا الفاداوي.
0: منو محمد الفهداوي؟
1: اي محمدنا، أنا وياك على البث داخل على البث.
0: اها، تحياتي لك والله عزيزي ما منتبه. تحياتي لك.
1: والله الله يحيي بالسنوات، اقسم بالله على راسي مزرعين. والله
0: شكرا شكرا عزيزي. يلا الله، عندك إجابة على موضوعي لو لا؟
1: والله عندي سوى خالي سوى انتي. الله بكت الله نجاوب،
0: ما داعف شو يحكي. عموما انت حياتي لك عزيزي، شكرا، مع ألف سلامة. شو مختفية ليش؟ لا حرام عليكم، مين دا يقدم يومي؟ شنو هذا الساعي بالخير؟ لا لا موجودة. يلا اتصال. ألو الو الو
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مساءك ورد عزيزي.
2: تحياتي لي شو قناه الرشيد.
0: نورتنا اكيد، شكرا، كلك ذوق، اشكرك
2: عزيزي. بسلمك، انا ابو علي من البصره.
0: والله وحياك انت وكل اهلنا بالبصره، والنعم منكم.
2: والله منور الشاشه، منور الشاشه يا طيبه.
0: شكرا. يلا قل لي شنو الكلمه اللي تستخدمها او الجمله اللي تستخدمها حتى تطلع من موضوع، حتى ما تجاوب على السؤال او حتى ما تحرج نفسك. خلينا نقول
2: والله إذا سؤال ما أعرف أقول ما أعرف، وإذا أريد أشريد أقول أترقب.
0: حلو، حبيت. يعني عندك إنه اعتراف إنه خلاص أنا ما أعرف، يعني ملك علاقة إنه ممكن الآخرين راح يقولون شلون ما يعرف ويش. لا ملك علاقة، مو منه.
2: لا لا أقول ما أعرف، شيء ما أعرف أقول ما أعرف.
0: حلو حبيت، أوكي. طيب أنا كلش أشكرك، نورتنا، شكرا.
2: تحياتي إليك، والله نور الشاشة.
0: شكرا عزيزي، تسلم.
2: هلا سلم.
0: يلا عدنا اتصال. السلام عليكم. أنا شنو أقف؟ لا عليكم آني ترى الآني. تحياتي لك مستمع. عدنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، نص الراديو.
1: طاقم دخلوا مني شو تاري.
0: شكرا، بس نصيل الراديو.
1: ناصر الراديو كلش ناصر. شكرا. حاليا بالدوري أنا وياك نادي حسام من الجيش العراقي.
0: أهلا وسهلا، حياك عزيزي، مية هلا.
1: وبقرب مني ملازم وان عبد الله، نحب نسلم عليك.
0: والله نورتونا، والله يحميكم إن شاء الله، وحياك أنت وكل اللي موجودين يمك. شكرا.
1: سلام سلام إليك مخرج.
0: تسلم عزيزي، شكرا.
1: شنو السؤال عزيزي؟
0: السؤال يقول إنه شنو الكلمة أو الجملة اللي أنت تستخدمها من واحد يجي يسألك سؤال ما تعرفه، أو فد موضوع معين ما تريد تجاوب عليه، أكو فد كلمة أو جملة تستعملها حتى فبدون ما تنحرج؟ خلينا نقول
3: إيه أكو.
0: شنو؟
3: يعني عبد الله صفن، يعني الشغلة لا يتهرب منها الأمور.
0: شلون؟
3: الأمور.
0: يعني شنو الأمور؟ يعني تقول.
1: يعني إحنا عدنا نترك وباشر.
0: ها أترك وباشر، أوكي. هاي الجمل العسكرية.
1: اتركوا باشر.
0: اتركوا باشر، حبيت. انت سديت تحكي الموضوع، ما هربت من عندك، قفلت طيت من النهاية. طيب عزيزي تحياتي لكم، والله يحفظكم ان شاء الله.
1: تحياتنا لك وللمخرج، بس الأغنية على الوطن.
0: اي تأمرون امر في دول عين. عمار اغنية.

0: تحياتي لك سلطان، ما كنت تقراها سلطان، كنت فاتحه بث هيك مديح الهوسات. اي مو قلت لك لازم تسمع عندنا الهوسات الخاصه بعمر، وانت بعد يمك. خل يوم احد مو سبت، يوم شنو اليوم؟ يوم اثنين، هماتين مو احد، يوم اثنين. ايش بيه اليوم اثنين؟ اريدك يعني داري لي اياه، مدى اقدر مدى وحدي مدى اقدر. ايش شفت؟ يلا عدنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: الله يحفظك، ان شاء الله يسلمك. تحياتنا عليك ولجميع الفات مال.
0: عزيزي اشكرك، مية هلا. من وياي؟
1: ياسم المحامي حسام صلاح الدين.
0: منو؟
1: المحامي حسام صلاح الدين.
0: والله وحياك، نورتنا، اهلا وسهلا بالقانون كله، نورته. مية هلا. يلا بما انه انت محامي فعندكم هواي جمل مرات تهربون من عدها، يعني تستخدموها سوري حتى تهربون من موضوع او سؤال طرح لكم، فشنو الكلمه اللي تستخدم؟
1: انا بالنسبه لي احسبك على نفسي
0: يعني. اي
1: ما نتهرب من المعلومه، اي شخص حتى اي سؤال حتى اذا ما اعرفه اقول ما اعرفه، لكن ما اتهرب منه.
0: يعني مثلا خلينا نقول انت واقف قدام يعني القاضي عندك مثلا خلينا نقول محاكمة وكذا وهاي الاشياء، ويسأل السؤال، شلون انت بطريقتك القانونية تقدر تهرب؟
1: ما اهرب ابدا.
0: يعني تبقى ساكت او تقول له ما اعرف او ممكن
1: لا
0: انه
1: لا, لا لا لا لا يعني هذا بحثنا امام المجتمع
0: طبعا. اي
1: كانه مثلا اذا تهرب من معلومة، لا ما تهرب، ليش تهرب؟ اذا انا ما اعرفها واعلم انا ما
0: حلو أعرف. يعني ممكن تستخدم كلمة ما اعرف أو نعم ما عندي معلومة.
1: نعم بس لكن أرجع وأبحث على هاي المعلومة.
0: حلو أوكي، يعني قصدك ما تعديها، لا ترجع وتبحث. لا أوكي ما بيها. طيب حلو، كل الموافقية لك عزيزي، أنا كلش أشكر اتصالك. شكرا.
2: نارنجي هر أقول لك
3: هر أقول لك منك
2: وربع أنقول أسيك كلي
0: كلي والله ما ادري ايش اقول، ما ادري ايش احكي، ما ادري ما يعني ما اعرف. اي والله سلطان. والله دي احكي عليك، دي يمدح بك مدح سلطان، يعني شعر شعر دا يقرا بك والله. الو عندنا اتصال، اخر اتصال يمكن. الو.
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
4: شلون استطاعت؟
0: الله يسلمك عزيزي، الحمد لله.
4: حياتي وابتزازي، يعني صديق قريب طبعا، انت ما عرفتيني على العموم، بس انا حبيت اسلم عليك.
0: طبعا ما اعرف، بس دقيقه طيله بجا. من وياي الاسم الكريم؟
4: انا عمار البيضاني.
0: عمار البيضاني، تحياتي لك.
4: تحياتي وابتزازي بيك.
0: قلت صديق مقرب بس انا الاسم ما يجوز اني ناسي.
4: لا على كل، لا لا تعرفين ان شاء الله، صديق ومحترم الحمد لله.
0: عزيزي على راسي. على راسي. شكرا.
4: اي على بالنسبه لسؤالك يعني تهربوا من السؤال او الاجابه، يعني ما اتصور اشوف هذا يعني واحد يتهرب من اي اجابه كانت سلبيه او ايجابيه، المفروض يجاوب.
0: يعني خلي ممرات احنا ممكن نكون انحرجنا من الإجابة، ممكن يكون ناس قاعدين هواية، ممكن يكون فعلا ما أعرف هاي المعلومة وبالتالي يعني انحرج انه اقول ما اعرف.
4: كل سؤال له ظروف واحدة او مش ناس ما قدرين تجاوبين هاي بيها، بس هي كعموما انه انا لأسأل السؤال واعرف اجابته وما اجاوب هذا اعتبره ضعف او ما اعرف اناقش.
0: طيب خلينا نقول انت سؤال صدق ما تعرفه، يعني شلون راح تطلع من عنده؟ شلون راح تقول لهم ما اعرف؟
4: يعني اقول اي اقول ما اعرفه فعلا انه انا ما اعرفه يعني. حلو. بس انه انا يعني هو السؤال من راح ينسال الي اكيد هم يعرفون خلفيه السؤال، صح لو مو صحيح؟
0: صحيح طبعا. اي
4: يعني اكيد.
0: طيب
4: يعني
0: قصدك تعتمد الاجابه مالتك او الكلمه اللي تستخدمها تعتمد على طرح السؤال شنو هو والشخص واللي قاعدين، يعني خلينا نقول المكان.
4: اكيد طبعا. أكيد طبعا.
0: طيب حلو، أنا كلش أشكر اتصالك عزيزي، نورتنا مية هلا. بس شوف هذا التعليق، بس شوف هذا بسرعة. يلا شنو الأغنية لمن تهديها؟ ها؟ لمن تهديها سلطان أكيد.

عمار لعبة العراق اليوم لا باكر باكر مو باكر باكر لا تخلوني هذا تخربطون علي مواعيد لا باكر اللعبة مو اليوم عايزين وقتنا يلا السلطان لا بالله هاي لك هديها سلطان سلطان العمر مجرد رقم وياه هو بعده عز شبابه وروحه خضراء وما شاء الله عليه وعينك بيها عود انت حاسود ماشي تريد سلطان يلا نختم ببرنامجي وكان سؤالي يقول انه شنو الكلمة او الجملة يعني انت تستخدمها لما ينطرح عليك سؤال او موضوع ما فبالتالي انت انحرجت من الاجابة او ما تريد تجاوب او خلي نقول ما تعرف الاجابة بالصورة الصحيحة فمرات تستخدم جمل او كلمات راوغ بيها بطريقة ما ابين ضعف معلوماتي او ما ابين ضعف انه انا ما اريد اجاوب او غيرها يعني فيمكن اكثر كلمة نستخدمها لما ما نعرف شنو نجاوب مو مجرد كلمة وانما ممكن فرصة حتى نكسب بيها الوقت على فكرة اللقاء الأخير اللي صار مع الكاظم الساهر كانت أكو وحدة دكتورة تحياتي إلها يعني ما أعرفها شخصيا بصراحة على الـ على الانستغرام نسيت الاسم حتى كانت تحكي على التعبيرات الإيمائية اللي موجودة أثناء الحلقة وفعلا نسأل سؤال أنه شنو رأيك بصداقة الشباب مع البنات أوكي فهو بهذه اللحظة يعني ما حب يجاوب حب يأخر بالإجابة فبالتالي أكو هيك حركات سواها بإيده إيماءات معينة ظل يمسح مالته المناظر طبعا هي يعني قارية الموضوع بالشكل الصحيح ووصفته وهاي فعلا احنا نستخدمها ممكن ما تكون حركة أو ما تكون كلمة أو جملة ممكن تكون حركة معينة هذا اللي يلعب شعره عماد يسويتي هذا اللي يمسح مثلا مالته خلينا نقول ال ال ال, ال المناظر غيرها فمع بعض الأحيان ممكن يكون الهروب عن طريق إيماءات بالحركة معينة فحتى نفكر أو نهرب من موقف محرج اليوم حسب الاتصالات اللي وصلتنا أنه تختلف الكلمات من شخص لآخر لكن الهدف غالبا هو واحد بالنهاية مو عيب الواحد ما يعرف الجواب العيب أنه هو يدعي المعرفة ويخلي دائما الصراحة والثقة بالنفس يعني أقرب إلنا من أي كلمة ممكن نحاول نغطي بيها ترددنا أو حيرتنا تحياتي لكل اللي تابعوني اليوم باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة تحيات عمار كامل باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يهنئ الصحفيين بالذكرى 57 بعد 100 لعيد الصحافة العراقية. نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. التربية امتحان يوم غد لطلبة الثالث المتوسط، سينتقل لليوم الذي يليه. الناطق باسم القائد العام، اتفاق مع كردستان على حماية المنشآت النفطية واستئناف التصدير. البيئة تنفي الادعاءات بشأن عدم صلاحية المياه للشرب والاستخدامات المنزلية. مصدر للرشيد العطور.

0: على بقايا طائرة مسيرة ضمن منطقة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي. عرقتشي واشنطن مسؤولة عن وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان. باكستان: الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. المنتخب الوطني يصل بوسطن استعدادا لمواجهة النرويج. العراق: غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلت.
3: كل مستمعي يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
2: اليوم شنو مودك؟
7: فانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: فانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
7: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه،
1: الصوت اللي تحبه.
0: صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيانا بيك.
5: الله يحفظك.
4: تمشي ويانا
6: الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي يهنئ الصحفيين بالذكرى 57% لعيد الصحافة العراقية ويؤكد دعمه للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. باكستان الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. هنأ رئيس الوزراء علي الزيدي الصحفيين في العراق بمناسبة الذكرى 57% لعيد الصحافة العراقية، مشيدا بدورهم في تعزيز وبناء الدولة العراقية الحديثة، فيما أكد استمرار دعم حكومته للإعلام بمختلف أنواعه لترسيخ النظام الديمقراطي. قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن يوم غد الثلاثاء يعد عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، وأضافت أن ذلك جاء تزامنا مع الأول من محرم الحرام رأس السنة الهجرية. طلب العراق من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط بين كركوك وميناء جيهان التركي لمدة عام على الأقل، في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيدا من الوقت للتفاوض على اتفاقية جديدة تنظم صادرات النفط عبر هذا المسار الحيوي. يذكر أن الاتفاقية الحالية الخاصة بخط أنابيب كركوك جيهان تنتهي في 27 من تموز المقبل بعد عقود من تنظيمها لصادرات النفط بين العراق وتركيا. قال المتحدث باسم وزارة البيئة الوئي المختار أن وزارة البيئة رصدت تصريحات بشأن نوعية المياه في البلاد تتضمن عبارات أن المياه في العراق لا تصلح للشرب ولا حتى للاستخدامات المنزلية، وأوضح أن هذه التصريحات تفتقر إلى الدقة والأساس العلمية، كما أنها لا تفرق بين نوعية المياه في المصادر المائية ونوعية المياه المجهزة للمواطنين. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي وسيمهد لطريق السلام دائم واستقرار للمنطقة وخارجها. وقال إسحاق على منصة إكس أن باكستان ترحب ترحيبا حارا بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يهنئ الصحفيين بالذكرى 57% لعيد الصحافة العراقية ويؤكد دعمه للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. باكستان الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك. شكرا المتابعة.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ يتضاعف كلش سهلة كلش سهلة. أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 تردّدنا في العراق، وكل التحايا للأشخاص اللي راح يكونون ويانا من خلال بث المباشر على التيك توك، أيضا كل التحايا للأشخاص راح يكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق اللي راح يسمعونا من خلال التطبيق. هذا اليوم شوية محرج، سيتش عاجبني سئلي. اي والله لا ما عادي، ليش تهدي الأغنية؟ شكر صديقك، كاني بيناتنا علاقة أصدقاء. اكو ود

لا لا. المهم سؤال محرج كلش، واعتقد بي هو مو محرج بس بي نوع من الاحراج. كنا في طفولتنا كان عندنا مجموعه من الاشياء اللي احنا نسويها الحلوه والاشياء، يعني طبعا الطفوله اشياء حلوه واشياء مو حلوه. اللي مثلا شنو الحلوه؟ انه حلوه كنا نتونا ابنين نلعب ندرس، يعني هاي الاشياء طبعا كذب، ما حد كان حلو بالنسبه لي ندرس. وكان اهلنا حاطين مجموعه من الخطوط الحمراء والخطوط البيضاء والخطوط السوداء والخطوط حتى الصفراء، وما اصلا في بعض الاحيان تكون عندهم خطوط بكيفهم، يعني اللي اليوم الشغله اللي هي ما يقبلوك تسويها باكر عادي اذا جا خالك قال سويها او جتي عمتك قالت تسويها سويها. فلذلك سؤال اليوم راح نسوي عصف ذهني ونعود بالزمن مجموعه من السنين الى الوراء، وتقولوا لي شنو اكثر شيء كنت تتعاقب او تتعاقبين عليه، تصرف شنو اكثر تصرف كنت سابقا تتعاقب او تتعاقبين عليه. فكره السؤال هذا اليوم قد ينظر إليها البعض يقول لك شنو اذا واحد يحكي بالطفوله كنت على شنو انكتل، لا هي مو هيك. ليش؟ لان في نهايه الحلقه حسوي لكم مقارنه ما بين الاشياء التي كنا نعاقب عليها سابقا وما بين الاشياء اللي نعاقب عليها الان. كنا نعاقب الان نعاقب، يعني بمعنى كنا قبل اهلنا يعاقبونه هسه اليوم احنا كاهل نعاقب جهالنا. هذا او هذا او هاي الفجوه الكبيره صارت بالعقاب، هذه دليل على ان المجتمع اختلف تماما. شغله ثقيله بس هو السؤال مبين كلش لطيف وحلو. فلذلك سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شنو اكثر شيء كنت او كنتي انتي بنيه كتكوته حلوه جميله ومسوي اضاف هاي ضفاير منا ومنا وشكلك كان طبعا اغلبنا من كنا جهال مو كلش حلوين، بس انا كنت حلو والله من صغير. المهم ولا زال، المهم شنو الشيء اللي انت كنت او انتي تعاقبين عليه لما كنت طفل؟ طبعا اتحدث عن الطفوله الى حد سن بدايه المراهقه اللي هو حد 15 سنه، اللي يعني تقريبا هذا العمر يفصل ما بينه وبين عمار كامل 3 سنين لانه سوى 18 ترى هسه يلا قام يسمحوا له، يا ذاك مطلع اجازه من السوق اصلا. طاق دفاش ترى هيك. المهم هذا هو سؤال حلقتنا لهذا اليوم. بامكانكم التواصل ويانا والمشاركه على ارقام الهواتف 0780211415 وعلى 0780116117، وبامكانكم الاتصال بينا على الواتساب على 0720114115. هذا هو سؤال حلقتنا، اتمنى الاجابات تكون اجابات حلوه بشرفكم. الإجابات المبهمة والشهمة مو كل شيء. يلا خلينا نشوف. لا ولا هي.

0: يلا ناخذ اتصال. انت ايش بك اليوم بابا؟ ناخذ يانا اتصال. الو.
1: يا
0: الله يا الله
1: يا الله
0: يا الله يا الله.
1: شنو عمار كامل مرتقب منير؟
0: ما ادري هو انا ما اعرف الموضوع.
1: شنو الاغنية لك وعمر
0: عمر عمر نوبيتشي
1: عمر نور ما ادري شلون.
0: ايه ما اعرف شلون الاخبار؟
1: الامور
0: اك اك
1: ورجعتنا بالسلاطين.
0: ايه
1: رجعت البيت جدي.
0: صدق؟
1: والله كان ممنوع نلعب طاوله الظهر بالشارع.
0: ليش؟
1: احنا كنا شياطين احنا خمسه.
0: ايه تو واي.
1: ايه يعني خمس احفاد.
0: ايه
1: وكلتنا نفس القصه.
0: اوكي.
1: ممنوع يعني نلعب طاوله بالشارع.
0: ايه
1: خصوصا الظهريه، شايف الظهريه؟
0: ايه هي شو الفكره من اللعب طوبه وظهريه؟ ما دافتين الدنيا حاره
1: يعني ما كنا نحس بحار
0: ما اعرف.

0: هي حارة بس احنا عادي من عطوبة.
1: في شت الاحساس ماكو.
0: سوريك ما
1: والله كنا شات ما عندنا.
0: المهم ما خلونا نطلع عطوبة برا.
1: طيب.
0: أبوي الله يرحمه قال أجيب لكم طوبة من عمان. صدق جاب لنا أول طوبة كبت.
1: حلو.
0: هاي بيضة وزرقة.
1: ايه.
0: شرط ما تلعبون بالظهر. أوكي. العصر عادي ايه. مثلا اه. احنا عندنا وقت هواي.
1: زين.
0: وين نصعد نلعب عصر.
1: زين.
0: بيتنا كبير والصبح كبير. ما ندري انه الصوت يوصل وهم نايمين مثلا بصاله.
1: ايه.
0: ورا الغداء شاف هاي القيلولة مال ورا الغداء.
1: ايه هاي ايه. هاي لحظة السبات بكل العوائل.
0: صدق. وكان الاركنديشن كان جنرال.
1: ايه ويندو.
0: من يدق.
1: ايه.
0: يجمد الحياطين.
1: صحيح اي والله.
0: فالمهم نصعد احنا نلعب فوق السطح ما نعرف ان الصوت يوصل جوه. صوت الركض وصوت الهاي. يصعد لنا منه يصعد لنا عن بسام.
1: زين.
0: شو يسوي؟ تكرم الكرمون السامعين ينزعلنا الاحذية.
1: ايه.
0: ويخلينا نلعب حفاي.
1: يابا.
0: والكاشي هذا الشتايجر عفوا يشوي.
1: الشتايجر مو يشوي هو يطلع يعني تيزاب.
0: صديق يطلع تيزاب.
1: والله العظيم. ايه.
0: يعني ياخذهن.
1: بس غير قوي.
0: عبالك ينزلهن جوا.
1: ايه.
0: يروح يسمونهن بالمدرسة.
1: اف.
0: مدرسة قبالنا والله. عند السام. نهاد عويد مهدي.
1: زين.
0: يسمونهن بالمدرسة.
1: ايه.
0: ويخلينا بالضيم. ويقفل الباب. جابين
1: نشيت من السطح على الحديقة. ماكو بعد خلص. ويعني ها بقيتكم ومشكلة السطح مفتوح يعني ما بي مكان ضيل.
0: أبد. ماكو. وتوقف على الجير تلزق برجلك يلزق.
1: طبعاً.
0: الشتايجر يشوي.
1: صحيح.
0: يعني إلا نظل ندقدق ونبكي ونعيط يا الله يمكن ورا نص ساعة.
1: كل على مود الطوبة.
0: كل على مود الطوبة.
1: طيب يعني أكثر شيء تعاقبون عليه اللي هو الطوبة.
0: الحجران ما نتاح العقوبة.
1: الله أكبر. هي ما
0: مالي. تدوى عينك عم بس.
1: صدق. إيه خبل.
0: سان
1: خبل.
0: أمين. كانوا دولة حاخاء.
1: إيه.
0: يسننون.
1: إيه.
0: إيه يسننون.
1: هذا طبقاً. اللي يشوفه. أي أول اللي يشوفه هناك يطبقن عليكم. يشوفه إيه تشتغل لا تشتغل عممها.
0: إيه صنع الضابط.
1: إيه. قد حلو.
0: قد حلو.
1: ولا أنا خبل هذا صدق خبل.
0: يعني والله انت مدح شكلك زي ما توجعني
1: عزر ليه فرقسن طيب تحياتي لك بول شكرا جزيلا اتصالك هلا بيك مع السلامه باي باي يلا عندنا اتصال اخر الو
2: شلون الصحه
1: يا اهلا وسهلا
2: شو اخبارك
1: يا هلا مرحبا شلون الاخبار
2: اليوم شنو القميص اليوم ماخذ نص منك
1: عم تعرف بس
2: كلش
1: إيه هذا الصيف راح ملخكم قمصان والله وجبة عندي
2: بالعافيه
1: قدامك قدامك تستاهلهن
2: حبيبي بعد قلبي سلطان سفره سعيده
1: الله يخليك حبيبي
2: الله يخليك ابو ارسلان
1: سولف لي
2: والله كان وأز شيء عاقبوني اخوي الكبير مو ابوي طبعا
1: أي.
2: اخوي الكبير كبيرنا على السبح كان يسموني قبل بالبيت عبد الشط 24 ساعة ساكن والله العظيم سلطان ما تشذب عليك عبد الشط بذيك الظهرية أسبح
1: تنزل للشط
2: أنزل للشط
1: زين
2: ومني أخوي كبير الأكبر من عندي بوق الملابس
1: هم الظهر
2: علي. الظهرية والله العظيم
1: لا مدى أفتي ما شو الموضوع الظهرية ليش الظهرية ما اعرف
2: وحتى اخوي قال لي اخوي احنا ما منعك من السبح قال لك الظهريه يضق دمار
1: ايه؟
2: بحدك انت
1: ايه؟ وبالشط
2: اطلع العصر
1: شي شب موضوع الو
2: سلطان الو
1: ايه؟
2: ياك
1: اي
2: اليوم ما اعرف الانترنت ما ادري ايش بينا ماله
1: اي مو زين اي
2: طقيت لنا
1: لا وليد ناخذ ويانا اتصال الو
3: مساء الخير
1: مساء النور يا اهلا وسهلا شلون الاخبار وينه شو مساء الخير وراح هذا شنو صار بي ما مستحيل يلا اتصال اخر الو
3: مرحبا
1: يا اهلا وسهلا
3: شلونك
1: شلون الامور
3: ليش تكبر عشاقوني عجل
1: اني
3: لا امي
1: معقوله
3: معقولة زوجات؟
1: مو
3: والله
1: زين
3: لا حول الله

0: اي والله
1: بس تخلص من عنده وحده من اثنين
0: والله ما ادري
1: حياتنا كلها 24 ساعه وياه.
0: ايه
1: دكتور منير
0: مزاجك ده
1: دكتور
0: منير ماكو اختفى راح مع
1: ايه خلي مو عاني ما لي علاقه بالموعة بس تفاصيل الكلمات اللي عنده
0: ايه تخبل ايه
1: عايشة ويانا
0: والله صدق
1: تخبل اي والله
0: طيب سولف لي
1: عيني انت
0: شنو
1: والله يا ابو السلاطين اكثر شيء كنا نتعاقب انا وسلم على المالخ بيناتنا
0: تتعاركون بيناتكم؟
1: اي بين الرويسيه
0: زين وشنو نوع العقوبه؟
1: الله
0: جيت
1: لي
0: زين اي
1: احلى شيء اكو صون دظامها هو بالمنور
0: اي
1: انت شوف التعذيب النفسي قبل لا تتجسد يعني
0: شوف التعذيب النفسي اي
1: ايه روح جيب الصوندة وتعال
0: ايه هاي هاي واحدة من العقوبات كانت المؤذية ما نروح ما تجيب الآلة راح او الشيء اللي راح تنكتل بيه وتجيبه وتعال
1: بالضبط ايه تدوان عين تروح تجيب الصوندة وتيجي هسه وميز جاب الصوندة ورجي انكتل بيها غير
0: زين ايه
1: روح رجعها
0: ها رجعها وانت مكتول
1: هذا الجواج شنو الجواج ده يتفرج انت اسمع مخيلت ما ادري شنو كانت النسادية اللي موجودة مدى بتعم
0: ايه
1: وراح انه انا اوديها للصوندة ارجعها للمنور وسيم روح جيب الصوندة وتعال انت طبعا اللي انكتلت تبقى قاعد تتفرج
0: ها تتفرج على راح ينكتل
1: على راح ينكتل حلوة انكتل قام يلا
0: ها هيك خلصت
1: اكل شيء يعني شرفك
0: والله ما ادري يعني يعني هيك يعني هيك سالفة اعتقد هي هي هي مؤذية بالموضوع الراحة والجيه سووا بالكتلة
1: انه انت ايش قد ما انت تروح
0: اي اي وتريش زين ليش تتعاركون انتم بيناتكم
1: رويسيه بعدها مو 24 ساعه بيناتنا
0: اوكي
1: ايش تسوي ما واحنا ما نقعد راحه
0: لازم
1: ما اقدر افشر فشل بس هي يعني حلوه يعني انا ما نقعد راحه
0: طيب
1: تعال
0: اذا اوكي يلا طيب اذا كانت العقوبه هي لان انت واخوك وانتوا قريبين بالعمر تتعاركون يعني تنضربون بهاي الطريقة
1: حياتي.
0: طيب حلوة تحياتي لك حبيب قلبي شكرا
1: تحياتي لكم حبيبي
0: تسلم يا وردة
1: تحياتي العمار كامل الشريف اللي البارحة يقول لهم احكوا عليه
0: هو قال صح والله هو قال
1: والله البارحة عمار قال
0: انا اقول لك بلا ولد انا اقول لك هو قال صحيح هاي ما طوعت تحكي على عمار صحيح كل شيء تحكي على عمار صحيح صحيح والله
1: عمار. والله أنا ما أدري منير قال لي بعد
0: لا لا أنا أقول لك أنا أقول لك هو قال قال قال قال يحكي
1: قال لي والله بس قلت له
0: إيه قال هو
1: عمار قال لي على عمير
0: صحيح صحيح صحيح وأنت ما محلفني
1: صحيح
0: طيب تحياتي لك حبيب شكرا
1: جزيلا تحياتي
0: لك مع السلامة باي باي أنت تريد تقول كلمة التاريخ من هم الله يسامحك يلا ناخذ اتصال والله بومي طحش عليك الو
2: الو
0: الو
2: هاي
0: هلا رجاء هاي ماركه مسجله باسم يعني مستمعتنا الجميله ساره أستي ساره وهي ساره اي
2: بس هي ذيك هو انا يعني اقدر اسال الان هم اسم ساره
0: اي هو انت ساره وهي ساره بس هي الماركه مسجله مالتها
2: لا هي مالتها يعني ما اقدر اخذها من عندها
0: لا
2: انا بس انا احبها من تقولها
0: طيب سولفي لي اكثر شيء كنت تعاقبين عليه كنت صغيره ساره
2: انت قولي ايش كنت تسوين
0: هو ايش كنت تسوين تعاقبين عليه
2: اوكي انا كنت كلش حركه مشاكسه
0: زين
2: واهسي بالحيوانات والطبيعه
0: حيوانات والطبيعه شنو
2: يعني انه انا ايش برا يعني كل شيء برا احب استكشفه فكانت عندنا نبقه كلش كبيره من البيت كنت اصعد هاي النبقه بس اصعدها من السطح يعني شيت من التشريفه ما سطح
0: على النبقه يابا باع القابليه
2: يعني اكو غصن اقدر اسيطر عليه انه اوقف عليه هذا الحكي طبعا انا يمكن خامس ابتدائي رابع ابتدائي
0: زين
2: بالمتوسطه يلا عقلت
0: يعني بعد وقت زين شنو الفكره انه انت يعني تصعدين منك من فوق وتنزلين
2: اي انزل او اصعد اوصل للسطح، يعني دا اسوي العكس الاثنين، وهاي كان دائما اسويها الظهريه من ينامون. هي هاي الوقت المتعه احنا عندنا
0: كلها الظهر،
2: هي الوقت المتعه، لان احنا ما نتراقب، ما حد يشوفنا، نايمين نايمين، اهلنا نايمين.
0: اي فنحاول نسوي كل الاشياء اللي هي كارثه. زين
2: اي فاحنا يعني ماما ما كانت تضربنا، ما عندها شيء اسمه ضرب، ماما عندها عقاب الحرمان.
0: صمت العقاب.
2: شنو أنا أحبه؟ عافية. أي شنو أنا شيء أحبه تحرمني من عنده؟
0: زين.
2: لبسة أحبها ما تجيب لي إياها، أكلة أو أفلام كرتون بالخمسة ما نشوف.
0: أي.
2: هذا العقاب ماما هي بهالطريقة كانت تعاقبنا.
0: زين.
2: بس أنا ما انقتلت لأنه عصيت، قمت أصيح لازم ينزلوني.
0: صح.
2: أنا بيها انقتلت.
0: زين. انقتلتي لأن عصيتي لو انقتلتي لأن صعدتش؟
2: لا احنا اثنين هنا ما حد يسألني ليش
0: صعدت. من انقتلتش؟
2: من
0: انقتلتش؟
2: ماما.
0: شن كانت نوع العقوبة؟
2: جرم الإذن وضرب على الظهر.
0: واي جرم الإذن صار فيها طقة.
2: شنو ذيك تنملص من ال
0: تحسها طولت. طيب إذا
2: كانت ونسة يعني.
0: هي طبعا ونسة، احنا بالمناسبة بس نتذكر ده نضحك، بس هي بوقتها شنو واحد
2: انا ما اعرف انت ليش انت بالبداية البرنامج قلت هو ممكن محرج، بالعكس هو مفرح يونس.
0: مو اكو ناس تنحرج من سالفة ما العقوبة اللي انت تكون اكو ترى سوالف، بس احنا ممكن هاي التفاصيل دي نحكيها. اكو ناس كانت تسوي اشياء بالصغر ما تسولف يعني خصوصا اكو تفاصيل هم ناس كانت تسويها قد تكون باقي سر لحد الآن.
2: أي أنا يعني أنا كنت يعني مثلاً أخواتي من شنو يخافون أجيب لهم، يعني عندي أختي زينة
0: أي
2: مرة جبت لها رجل مال دجاجة، بابا ذبح دجاجة، جبتها رجل مال دجاجة حطتها بالمحفظة مالتها، وبالمدرسة من وصلت فتحتها وأغمى عليها وجابوها البيت. كل يسأل ماما تسأل منو حط الرجل مال الدجاجة، أنا الوحيدة الأضحك، يعني أنا المشكلة ما عرفت شذب ولا أقدر أعترف. يعني إن كنت أضحك انكتلت إنه أنا أنت اللي
0: عرفوك أنت
2: والله ما انكتلت حرامك إيه عرفوني
0: أنت لو حاشة قال أنا أحلى والله
2: بس أضحك
0: رائع. طيب تحياتي لساره، شكرا جزيلا انك تستمين يا ورد. شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه.
2: مع السلامه.
0: شكرا.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: عم ابو عزيز الحبيب.
0: الهلا بالذهب الجميل
1: الكبير.
0: انت الكبير، شلون الاخبار
1: يا بعد قلبي المحدد الحبيب؟
0: الله كل الهلا منال حد ما نبر نجف
1: يا بعد شبدي مليار هلا.
0: الله اكبر، كل الهلا بيك، شلون اخبارك؟
1: على راسي والله. والله زين بسمع صوتك.
0: على شنو كنت تتعاقب؟
1: ايام اتصالات ويا بانو ويا حبيبي ويا
0: على شنو اللي انت كنت تتعاقب اكثر شيء؟ الصدق
1: اتعاقب شنو انت؟ كان اسمع لحد عقوبه كنت بالجيش.
0: لا من انت صغير ما رجيش
1: وحق الله كان يسهل حذر عقوبه.
0: ليش؟
1: انا كنت العقل المدبر لاي خبازه بالمعسكر.
0: الله اكبر.
1: وكنت دائما باوع والعباس ابو باوع كنت دائما اطلع يعني الامر يقول ما دام انتو امطايه تسمعون حكايتي الا طلعوا عاقبكم السوق. فجابوا ربط من وراهم يعني ورا الجنود والسهره.
0: كذب ليش؟
1: فجاب من الايام شوف بن عدن قال الامر بويا باكر راح تجي لجنه بعد كم يوم تجي لجنه. هاي اللجنه تريد تشوف اكو فد بالمعسكر فد مواضع يعني حفر مال مواضع.
0: اي
1: صابنا اكو مي مال بزل
0: زين
1: ما منتبهين عليهم. قالوا يا بس احنا ما تكون محفور وهاي. قلت لهم ولي خلصكم.
0: اي
1: قالوا صدق؟ قلت لهم والله ولي خلص

0: كمان المواضيع ذني الحفظ
1: زين.
0: كان قالوا يلا مشكلة
1: اي
0: قمنا فتحت ما البزل على المعسكر
1: يابه
0: نسمع وشنو هيك شد صغير بس افرناه بالكرك باليد هذا بعد تدري
1: غرقنا
0: ما البزل احنا انصل من عنده نزل على المعسكر اجى الامر ثاني يوم الفجر بالتعداد باوا جلاء كراجة كبيرة مثلا وفتحت المي لا أبل صامن لأن الضباط يقرون الموقف
1: زين
0: فقال من فتح مي البزل على المعسكر من ناجل لولي قال أنا سيدي احنا بس من وراء حيدر هو قال لنا نخلص أخلصكم من
1: الموضوع
0: قال أبو كرار رأي جيب كرسي وقعد هناك وانتوا بالبيريات يفرغون المعسكر والعباس خلاهم بالبيريات يفرغون المي مال البزل
1: الله
0: قاموا يكفرون
1: زين حيدر انت هنا
0: وعاقبهم ترى انا اتعاقبت من وراهم
1: زين وانت زين والله ما قلت لك بالله العظيم
0: والله انت تدري في اليوم دزوا بيدي 44 مامور جندي انت لابس بالجيش لا ما لابس المامور الجندي من توديه مامور الغير دائر تسلم الكتاب كل مامور
1: واحد
0: يعني مو تعطي كتابه قال انا ما استلم اروح المعسكر خليه يجيب لي مامور ويجي
1: صحيح
0: بالعلاوي اوزع الكتب بال المامورين وحصلت على كل كتاب 2000 دينار الزمه صدام والله
1: ويلي لك صلف انت حيدر
0: اي والله بالعلاوي بحيث حتى الانضباط يقول لك هذا شنو انا يوزع كتب
1: اي شنو جندي يوزع
0: انا حطيت 88000 دينار بجيبي
1: اي
0: ورجعت للنجف قضيت 10 ايام قبل لا اهرب بيوم
1: اي لا انا مو
0: قلت لك لك معسكر تدريب ومعسكر تدريب بغداد الثالث بالحله كله فارغ الامر مو ذولا يجون للمعسكر يقولون بوين ذولا ما يستلمونه قاموا يدزوا جنود دوره ماموريه بغداد قاموا يكفر
1: حيدر تزيان صحي لحد الان عايفك والكعبه
0: وعد الله شاف الجيش القدس قام يدق على راسه لان انا حقني ما هذا الامر
1: طيب تحياتي لك
0: يا ايام تخبل بالجيش
1: والله والله تخبل بالله العظيم انت الله شقف في السالفه تحياتي لك يا حبيبي
0: والله حيدر عقوب الله شاهد
1: والله اقل شيء هاي طيب
0: والله
1: تحياتي لك حبيبي ممنون شكرا جزيلا تحياتي مع صديقي العزيز علي النعيمي علي النعيمي فول حبيبي علاوي وضع سلم لك سلم لك علي سلم لك علي اي والله هسه سلم لك علي علي سلم عليك عمار كامل اللي ما تعرفته ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو السلام عليكم
1: سلام ورحمه الله
2: شلون استاذ سلطان
1: كل الهلا شلون الاخبار
2: والله الحمد لله تحياتي الملك المكساب
1: الله
2: من خلال اذاعه
1: والله لو ساكت احلى
2: اللي هو البرنامج ما يكمل اذا مو هو موجود
1: من هو هذا
2: عمار كامل
1: اي وش تريد هسه لازم شنو لازم اقول لك اي والله وصحيح وما ادري شنو هاي
2: لا عادي حتى لو ما تقول لي خلاص احنا شهادتنا دي
1: شنش بيها مفضوحة مو مجروحة
2: الله لا مجروحة
1: والله شهادتكم بي مفضوحة بالله العظيم طيب تعال سولف لي شنو أكثر عقوبة تعاقبها من ست صغير أو شنو السبب
2: خالة عنده سيارة كانت ماليبو
1: اي
2: فهاي الماليبو بيها دقمة بصف السويتش الدوسة تشتغل السيارة
1: زين فقصة
2: فالظهرية هو نايم فشي يسووني مثلا أنا ولد خالتي أنا ما أروح وياهم طبعا أنا ضايب البيت بس أعلمهم شلون يشغلوها
1: زين
2: فطلعوا بيها هم يتعلمون سياقة طبعا أبص الشارع طفت بعد ما اشتغلت زين رجعوا سيارة ماكو راحوا دعوه
1: زين
2: قال لهم منو علمكم شلون شغلتوا وشلون طلعتوا؟
1: ايه
2: علمنا محمد
1: زين
2: تعال محمد شايف هذا الحائط كله لبخ
1: الله
2: ايه
1: الله
2: واقف على الحائط حط اصابعك لي ورا وش خاص من فوق لي جوا حتى الا خلى الدم يطلع
1: يا الله والله خوش عقوبه هاي زينه كيوت
2: والله العظيم وبالحارض هالضهرية اكبر عقوبه لي هاي
1: ايه وش يصير منك؟
2: خالد
1: خالك شنو كان بالامين؟ شنو العقوبه؟
2: لا بس هيجي
1: ايه
2: على مود السياره
1: ايه
2: ايه والضحيه
1: والعقوبه ما جماعه الامن هاي قديمه
2: اي هو مو كان سافر طنطا هي اللي تطلع ما عنده اجازه بالسياره يفطر بيها يا اخوي يلزمونه
1: طبعا شنو يلزمونه بذاك الوقت اللي يلزمون بعد شي هده
2: والله بعد
1: ما تقوم للقيامة خصوصا مسافة اجازة كان الموضوع كلش صعب طيب
2: ايه انا اكبر
1: عقبة اكبر عقبتها طيب
2: نعم
1: تحياتي لك محمد حبيبي شكرا
2: تحياتي
1: جزيلا اهلا بك مع السلامة ناخذ اتصال الو
3: الو السلام عليكم
1: سلام ورحمة الله
3: استاذ سلطان شلونك حبيبي
1: كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا
3: الله يحفظك انا اخوك صلاح الشيخ لي
1: كل الهلا بيك
3: بالمهلا يا حبيبي او طبعا سلام. اول مكالمة ويا جنابك الكريم
1: كل الهلا اتشرف انا
3: بس فدول عمرك فدول عمرك بس الموضوع شدني ورجعني بحدود الأربعين 43 سنة اللي ورا
1: زين شنو العقوبة بالله صراحة اي
3: كنت اتعاقب على شغلتين
1: اي اللي هن
3: اول شغلة ايه؟ اول شغلة بوقت السيارة الظهرية
1: الله دائما الظهرية
3: هي هاي الظهرية كان ايه؟ تعيش بقد ترابة ايه؟ يرجع والدي من ايه؟ الدوام
1: الله يرحمه ايه؟
3: يرحم والديك أيه. هو اتغدى ارتاح أيه. اني بكت السويتش وطلعت طبعا هي مو سياره هي سفينه نوح
1: شنية.
3: اذا تتذكرها اذا تتذكرها الامبالا والكابرس السبعينات
1: امبالا 78 تجي خبل
3: لا هذيك كانت 73
1: الامبالا
3: الامبالا 73 400 كوشه جوايه يلا وصل شويه للبنزين
1: والكوشن والكوشن متصل مو منفصل
3: متصل جره واحده وجلد يجي وكيف تعليق
1: في الدول عينك زين
3: اخذها اضرب بها فره بالمنطقه
1: يا لون بيجي
3: وارجع
1: كانت
3: ابيض والداخل جلد ماروني
1: ماروني اوكي كان يجي منها بيجي اغلب شيء هم
3: يعني هيك على اوف وايت
1: اي على اوف وايت هو هذا لون
3: اي هو هذا ايه
1: زين
3: اضرب لي بها داير وارجع للبيت القى
1: واقف
3: الله يرحمه واقف الله. واقف
1: ايه
3: واقف
1: ايه
3: النطاق بيده
1: شكرا حلو ايه كيوت يا اخي الابهات كلهم كانوا ايه. كيوت في الدول عينهم ايش قد عندهم يعني تحس اكو عندهم رحمه وحب للحياه والله العظيم ايه زين
3: الحرب ايران حرب ايران العراق استهلك مليون نطاق
1: ايه
3: والدي استهلك علي مليون وستة
1: زين والدك مستهلك عليك اكثر ما مستهلك جماعة الكوسترات من حطوهن على البيبان تذكره
3: على البيبان
1: نفس السالفة طيب والعقوبة الثانية
3: المصيادة
1: ايش بيها
3: المصيادة المصيادة كنت تتعاقب عليها هواية
1: ام المصارين
3: ما ام المصارين
1: والله ايه.
3: ام الدفلة
1: ايه. زين
3: ليش مو فد يوم ليش مو فد يوم انا طالع وضربت السيارة
1: يابا شنو ضربت السيارة؟ ضربت السيارة دعمتها لو ضربت المصيادة؟
3: اي اي لا لا دعمتها ضربت لي عمود لا تتذكر عمود التليفون
1: طبعا كانت اي نوب هي كل شيء ما بيها العمود يوقع
3: ما بيها شيء العمود وقع وهي كل شيء ما بيها
1: اي
3: اي والدي ما درى ما درى عبر الموضوع
1: زين
3: ورا يومين ثلاثة اكلت كتلة مضاعفة على مود
1: شلون درى؟
3: واحد واحد من الجوارين قايل لي
1: طيب هذا في الدول العينه
3: هم راح الدار حقها هم الله يرحمه
1: الله يرحمه
3: حق. واستعملت

0: والوالد كان يمسد على جبينك بالنضلاق.
1: اي لا لا يعني الحمد لله والشكر ما باك جزء بجسمي وما كل نطاق.
0: طيب تحياتي لك صراحة وانا اشكرك شكرا جزيلا
1: وممنون منك
0: الله يخليك.
1: على هالبرنامج
0: تسلم يا حبيبي شكرا حبيبك مع السلامة. عندنا اتصال على الأرض أرض سحبة يلا اعطيني اتصال. الو
2: يا شيخ الشباب
0: هلا بشكر
2: اخلك شلون
0: شلون الاخبار؟
2: والله الاخبار مو زين من وراء الخير والدوام
0: ليش كل شيء ما ليش كلش حلو الحر كل شيء ما بي جو حلو جميل
2: حسيتني بسويسرا
0: هم؟ لا بس انتوا تكبروها للسالفه والله العراقيين تكبروها كل شيء ماكو واذا درجه الحراره 43 44 بالسيارات عادي شنو يعني
2: بشر من قاعد يقبر ولا قاعد يبعد الحين
0: شنو اكثر شيء تتعاقب عليه
2: والله طول تلعب طول ضغط عافي هذا
0: حر والله
2: ابويا الله يحفظه يرحم والديك
0: الله
2: ما يفتني ولا شغله.
0: ايه؟
2: اتيم الوالدي.
0: ها الوالدة الفتانة.
2: الوالدة تقتلني هي الفتانة.
0: ها هي تقول لك.
2: يمكن خطت علي في 2000 متر صاندي.
0: حلو ممتاز زين ما شاء الله.
2: ايه والله العظيم. ايه. كتلة بالصاندي شتن كتير.
0: زين هو ما يعقب على الموضوع؟
2: لا ايه شهيد شيء.
0: ها خلاص بعد اذا الوالدة تقتل بعد هو شو يسوي؟ ايه.
2: الله
0: لو صلنا بتوقف
2: بسلاطين والله عند لعب مؤثر
0: صدق لعب مؤثر زين
2: والله عند لعب مؤثر
0: هو المشكلة كان عندهم قدرة على الكتل هو ما أدري هي كانت الكتلة قوية ما أدري إحنا كنا يعني رشاشة رشيشين ما أعرف أكثر شيء أنت ممكن كنت عطوبة إيه طيب تحياتي لك شكر حبيبي ممنون منك أنا شكرا جزيلا تسلم يا ورد هلا بيك أخذ المنير ليش ما قاعد تأخذ؟ منير ما دخل يا أخي والله. يجمعنا بالذكريات العمر. بس شوف الصورة ما بتصور.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: سلطان،
0: اهلا.
1: مشتاقين
0: والمنقذ الجميل،
1: مشتاقين لكم كلكم
0: والله. هاي
1: لك شنو انت ايش كم يوم ما جيت قدمت البرنامج؟ يوم لو يومين؟
0: يومين.
1: ايه مو دا اقول انا مليت روحي يومين ماكو يا ما ادري
0: بس مصارت جمعه
1: ما ادري هو انت يوم ماكو بعدين نشرت انت على انستغرام قلت لي من قلت لك احنا ننتظرك وانت باربيل قلت لي شغل وبعد ما فتحت صار 4-5 ايام مفاتح ما سامع عبالي يعني بطعفت الشغل احنا
0: لا لا لا لا انا بلغكم اذا صار هي السالفه بلغكم طبعا
1: قبلك قبل شوي الاتصال وقبل تقول لي احنا رتشيتشين يا رتشيتشين فاليوم دي الايام رجعت من الطوبة تمام عباس اخويا ضابط الله يرحمكم تمام
0: زين
1: وحق الله لزمني بحيث واني دا اركض هو ضربني ما اتذكر بايده فشي فشايل بايده شايل بايده عصا التبختر
0: اويلي
1: تتذكرها عصا والله سلطان انا اركض رجع على ظهري بحيث طقت بظهري
0: زين
1: تسمع عصا التبخ بحيث من من بعدين خطيه ورا ما هدى وكذا تعرف احنا فرق شعبيه وقرى بدياله تعرف انت مني نروح العب طوب ماكو سافل والمنحاط والله
0: الوينه وينه زين
1: كل هالدور لقوا
0: زين
1: وانا حليه و15 16 سنه ونواعي اروح بالزلك
0: الله
1: اروح بالزلك
0: زين فهو كان من باب خوفه عليك يعني
1: اي والله لانه بابا اخر شيء كبرت وعيت عفت الطوبه قال لي ها هسه الله يرحم عمته عيونه هو توفى
0: قال
1: لي هسه فهمت قلت له والله فهمت قلت له فهمت يا جماعه كلها شبان
0: قال هسه الله فهمت السالفه ما كنت تفهمه ما كنت مركز بالموضوع
1: أجيت بعد نشجاد 15-16 سنة وتوني دا أبدأ أطلع لأن أنا طفل ما أطلع بيت بستان مدرسة بيت بستان مدرسة فمن كبرت شوية إعدادية قمت أروح ألعب طوب
0: وين راح موقف إيش تصير طيب نأخذ فاصل عندنا اتصال يلا لعد نأخذ فاصل يلا فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهنئ الصحفيين بالذكرى 57 بعد المئة لعيد الصحافة العراقية ويؤكد: نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية في الوزارات الحكومية كافة. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. التربية امتحان يوم غد لطلبة الثالث المتوسط، سينتقل اليوم الذي يليه. الناطق باسم القائد العام: اتفاق مع كردستان على حماية المنشآت النفطية واستئناف التصدير. البيئة تنفي الادعاءات بشأن عدم صلاحية المياه للشرب والاستخدامات المنزلية. مصدر للرشيد: العثور على بقايا طائرة مسيرة ضمن منطقة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي. عرقشي واشنطن مسؤولة عن مقف اعتداءات إسرائيل على لبنان. باكستان: الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. المنتخب الوطني يصل بوسطن استعدادا لمواجهة النرويج. طقس العراق غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر

0: الفائز واحد وست سيارات BMW X1 موزعة على ست فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة: تابات، الحساب الجاري، جار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك، حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية، حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة، حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.
5: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
6: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: طيب شان فانا ايضا جاوبوني عليه ارقام الهواتف 7211412 4211617، وعلى الواتساب 0720114115. ناخذ اتصال. الو، منو؟
1: عافيه الكبير،
0: حكي عليك والله.
1: لا اي طبعا
0: والله
1: ما يرد علي لان ولا صاحبك منير.
0: اي والله ما لا ادري هو حد، بس هو اول ما هاي قال لي اخذ هذا الشخص. ايش قال عليك هذا الشخص؟ خبصنا خبص.
1: ايش فيه وان قهر علي؟ انت حاطينه تبريد ولا
0: حاطينه تبريد وراه ظهره؟
1: لا عاد ايش فيدي
0: و 24 امين
1: عجيب. لا ايش فيه اذي المستمعين؟
0: ايش فيها هيك؟ هو عنده رهاسات نفسيه من الطفوله.
1: الله يعينكم بالقرآن انت والعبير، يعني الله يعينكم عليه.
0: الله يا شو
1: يعني بكيفه.
0: انت ما عندك احد بالمحل يدرب يصير مخرج؟ حتى بالكت نستغني عن خدماته.
1: ما تضل يوم كل ساعه يبطل ونخلي عمار ساتر عليكم بالمحل قاعد ومستقر. والله عوف مستقرين فيه والناس تعرفه ويا سلام.
0: زي ليش ما ما ما ممكن شو اسمه يعني ان شاء الله يمك
1: عد الشغلة يمي غير تلقى يشرنا على هاي واشترى طبقة بيض. هسه سويت له دعم نزلت له سعرها الأصلي 1500.
0: بيه صارت الطبقة هسه؟
1: هسه اليوم جبت علي بخمسة وربع راح أبقى مغلس أبيعها بستة حجي. زين أي ب62 وهو سعر الحقيقي تعرف إيش قد؟ 38,000.
0: صدق؟
1: يعني لحد الآن يحلبوا طبعا غير سعر الحقيقي من كان مفتوح من الشمال ومن إيران وهاي. اي هسه نفسه ب62. هو هم يجي الشباب هنا دبلجو الكرتونه مال السلطان والمنتوج مال عمو.
0: هيك
1: استاذ سلطان نشرت قبل شويه في الكربلاء قبل كم يوم.
0: اي
1: فصارت لي غرامتين بدقيقه واحده.
0: شنو هاي؟
1: اي والله لا بعد ما اروح الكربلاء التوب وعداني مؤمن
0: عليه. لا تروح بسيارتك وامشي على كيف هسه، مو اروح انا وارجع كل شماكو وبعد تمشاني.
1: امشي على كيف بسمعني. نزلت على محل اخذت بطل مي واشتريت الاشاره خضراء داخل كربلاء وين السناتر.
0: طيب
1: فانا ما لحقت دعبر الاشاره. المهم لقيت ان غرامتين 100,000 بدقيقه واحده. فانا عقبت على هذا الموضوع. طبوا لذلك جماعه السوشيال ميديا انت تستاهل انت ملابس انت كذا. انا بحياتي الطبيعيه 24 ساعه لابس الحزام. فمقصد كلامي الشعب هسه احنا شعبنا ليش مثلا ليش ما يقولون انه ليش غرامتين بدقيقه واحده؟
0: ليش ما يحكون على غرامتين؟ يحكون على انه ممكن ينتقدوك.
1: يعني ما يفتهمون محترامات الزياني واللي يفتهمون. يعني يمكن 100 واحد يقول انت ملابس الحزام وتستاهل. اوكي انا استاهل وغرامه واحده حقها. مو بدقيقتين غرامتين، يعني بدقيقه واحده غرامتين. وموجود الوصل. حتى هسه من دفعته هو نفسه بالمرور ما مقتنع، قلت روح تسوي اعتراض. قلت له على ما اروح اسوي اعتراض وارجع اصير 100

0: زين ألف زين أدفعها.
1: مم.
0: المهم دفعتها. فهذول هسه بالفيسبوك هم هذول اللي لا فهم ولا أي. علم
1: أي.
0: هي أكفت قضية ترى معينة أستاذ سلطان. يعني إحنا الشعب مالنا عجيب غريب، إذا شغلة صح يعني ما يأيدوها، شغلة غلط فاشلة تافهة مدري من حط رأسا تصعد. زين
1: صدق على قولة عمار يقول احتمال حتى ما عنده سيارة اللي دي يعلق لك،
0: والقرآن صحيح ممكن
1: أي.
0: هاي شغلة. شغلة ثانية نشرت كرزات
1: أي.
0: فقلت هاي سعرها بكل مكان 20 حنبيعها ب 16 كان، بس ما حددت كيلو غرام
1: زين
0: يعني بين الكيلو يعني هو كيلو حب شمس
1: أي.
0: الشارع بيش 5000 6000 يمكن طبولي زين. طبعا هي فادتني صعدوني للحساب مالتي صعد فول بس دخلوا عليه بالميتين واحد
1: أويلي
0: دزلي دزلي. فمن أقول له شيري يقصد هذا الكيس اللي 10 كيلو غرام يريده بسعر 16000 دينار. هاي طبعا انا اكتشفت كميه الجهل بالتيك توك
1: مو طبيعي
0: ما تعد ولا
1: الجمهور يختلف
0: يختلف بالفيسبوك ارحم بالانستغرام كلش مرتبين. هسه شفتها بصفحتي هسه اليوم تشوفك اياها يعني ما
1: شو تريد التجهيز؟
0: ما ادري لو اخذتكم هسه ما ادري
1: شنو هو شو عرفت انت من الكيس ب 16 وتريد انت شنو الشبيك
0: كيس كبير هيك بقد راسي يعني 10 كيلوات يريدوا ب 16 يعني ادري بيش يعني كيلو ب 500 دينار
1: عمار يريد واحد يا
0: ما ماكل كرزات
1: ما ماكل ما ادري ايش بيه يا اخي تحس الولد هذا قاعد بتشول ما دافته ماني تعبني عمي تعبني
0: عمي هسه سوى هاي الحركه من يجي راح انطيه كيلو حلمودي يجاوبني بسرعه امانه الله والرسول
1: شو تريد؟
0: هاي خلصنا منها راح انطيه خلاص بعد اللي يظل يريدوا يشرط علينا
1: لا ايش تعطيه وانا شنو ما تعطيني؟
0: انت ما يخالف تجي استعصبان انت الثقيل الكبير
1: خليك هسه تعبتني
0: انت الكبير ماكل انت راح نضرب سمك هو خليه هذا ايش فيك
1: كرزات ايه سمك فوق الله
0: اي والله سمك خليه
1: تعال سولف شنو اكثر شيء من انت صغير ولا انت من انت صغير تضخم كنت ايش اسمه كنت تنكتل عليه
0: حد كنت تنكتل اروح العب دعاب الظهريه اول ما تنام امي فانا كنت بالدعاب والكل الشاطر اربح احطهم بالجارو شايف هذا زين الزينات القطهن الفرفور اذا تتذكرهن اليمين حاجه اجمعهن واربحهن من المنطقه وتلقفني امي مثلا بالاربعه دايحاني بالشارع تقتلني وين الذبهن كان بيتنا لحد الان الحائط مالنا بلوك مال قبل الذبهن بالبلوك زين فهي الذبهن بالبلوك كلهن انا ظلت شيء مهم يصير ثاني يوم اظل احوص عليهن الزم الحائط ابدي ازرف بالبلوك من جوه
1: زين
0: يعني المهم ازرف زرف زرفين يلزمني ابوي يقتلني من انكت من امي وانكتل من ابوي من ورا الدعابل هاي وحده والثانية هم كنت اخذ السيارة مال بابا على اساس اغسلها
1: زين مال من العفو؟
0: تغنية قبل شوي
1: مال بابا
0: مال ابوي
1: حبيت. مال بابا كنا نصيح لبابا وين يصير؟
0: اي بالقرآن
1: والله العظيم شنو
0: بس احنا هسه نعلم غريبة انا صدق يعني هنا الحياة بابا هي بابا ماشي بابا الله يرحمه ويعين عليه ابوق السيارة اقول له اغسلها فيعني كل خمس مرات يوقفني مرة يعني بهاي المرة اللي يوقفني واقف ليش بنص الشارع ايش متخسر لي مالته هاي بجامع البازه تتذكرها الله يرحمه
1: كان دائما
0: طيب يضل جوز مشجره
1: جانت هاي هاي هاي
0: وجيارته هو ما تنزل ابد
1: هاي قاتله
0: سبب رئيسي كذب هو مات وعمره يمكن 70 سنه وقت له زين وجياره
1: ما
0: تعامل
1: ما له خص
0: اي ما له علاقه
1: ما له خص
0: يعني اي فكان يقتلني بهاي ومال الدعاوي يحرقون دمي يذبوهن بس ما يقتلوني على ذبة الدعاوي يقتلوني على زرفة الحائط درنا فيه سواء زرفة على مود اطلعهن
1: حلوة هاي خوش خوش كتلة
0: كان
1: والكتلة كانت زينة؟
0: ها؟
1: كتلة زينة؟
0: الكتلة بيتنا ببافين وحدة على اللخ شايف؟ ناخذ داير
1: حلو
0: هو بمزاجه يعبرها بس حتى الرعب والخوف مرعب بس هو كان هسه دا اتذكره ممتع اي والله
1: طيب حلو
0: با
1: تفضل تفضل
0: شوف
1: ايش يسوي المهم اوكي تحياتي لك حبيبي هلا بك
2: ومن يشوفنا يضحكن عيونه يجي محمل ابونا
1: اي بلال احتمال داعم والله ما ادري احس
2: او تظل تلوم بيمنا الحنونة

0: انت شو يعني شو مثلا تخيل مثلا هسه يعني المدام راح تقول لك يا هذا راح يصير هذا الحوار بينك وبينه من علي مثلا شنو يذبك بدار العجزه انا حذبك بدار العجزه انا حروح علي اقول له عمو تعال بابا هاك انت نهايتك هيجي نهايتك طلعوا وياك لقاء صدق؟ طيب ناخذ ويانا اتصال الو
1: يا بألو
0: يا اهلا وسهلا
1: شلونكم عيني
0: يا هلا مرحبا
1: شفت المسؤوليه مال كورلا
0: نفس المسؤوليه مال ذاك اليوم ها نفس هم كورلا
1: يعني كورلا عيني
0: ماكو هيجي ما اعرف
1: ماكو مسؤوليه
0: اي شنو يمكن نفسها
1: لا اكل زيت يمكن رقمها 90 يمكن شاكله 9
0: ما يمكن 9 والله ما ادري هسه خل اشوفه تعال سولف لي على شنو كنت 19 19 كانت
1: كنا اي 19 الترميم 19
0: اي 19
1: زين كنا اكثر شيء كنت العب طوبه
0: عطوبه
1: والله
0: ليش؟
1: كان
0: ليش بنفس الكتله انت وبلال؟
1: هو كنا احنا ربط المعلم انا وبلال وانس ومحمد ولد عم اياد ومهند كان واحد من عمام بلال كان هذا بلال مكان دوم فشويه شاخط معقد يعني خالي يعني شوف لي اول حدا تم متزوج وحنا جهاز شنو ومره من المرات نلعب شارع قبال يعني بيتنا احنا صاير على شارع تجاري الرئيسي مال الحريه الثالثه بالدولعي وقبالنا شارع المدرسه كان شنو كاتب ماجد شفت الطوبه والطوبه صدت بكرونه خضراء من ابو تقرير
0: حلو
1: زيتوني اقرع اقلام باركر قال لي ابني غير تنتبه قلت له عمو ما شفتك ولا قابل اخر موديل ايش ضربني والله يعني ابني انظر هذا انساننا واحنا صغار
0: تستاهل
1: اي قلت قابل شنو اخر موديل طلع عم بلال
0: هاي اتصلت من انت صغير يعني مو على الكبر
1: هو من احنا من احنا صغار هو ارعن يعني طلع عم بلال كان قاعد عشان يبو تقرير عشان الجمهور عرفوه ابو تقرير ما ادري الكبار يعرفوني وصار ما قال صاحلي بسام ما ادري شنو ضربني اجابوي الله يرحمه قال له شنو قال له شو الموضوع من هذا جماعه الخط الحلو قال لي انت ما شافك تلابس زي هذا لابس اللون ذاك اللون قال ما شافك تلابس من هذا قال لا ما ينتبه هذا قبل يكتب
0: زين
1: ابويا قال جيت له قلت له والله قابل شنو اخر موديل قال يا ابو اكتب لي انه طب بدت الحفله مال كتيب
0: حلوه
1: ويا من شنو تلعب انا طيب وما اقول وحدي والله انا وبلال وانا ومحمد وفضل بن جيراننا حتى بن جيراننا قتله
0: زين حلو
1: صارت كتله جماعيه اي والله من الرباط
0: ويلي
1: اي والله كتله جماعيه قلتك والله هو كان قليل ما يقتلنا بس من وراء عن بلال قلت له تقول له يلا ما صار شيء
0: ومشينا ولا حق ربعك
1: ولا حق ربعك بس هو قام يخاف منه حطه حلو
0: زين
1: اي عمار اكو اسمه عقب كراجات يفتح مكحول تجيب لك منه
0: ليش لا هو يريد منه من مو اكو هاي اكو شفره بينه وبين امير ما عم دافتهم لحد الان اكو دوم
1: طيب تحياتنا لمحمد كندي خالد يزن دعوات مع عمار
0: تحياتنا حلوه جميله انا يومي استفدت بصراحه
1: سناب فجوم علاوي كلك تشوف واحد من هذين التخارية
0: كلك
1: شرح أحد طيب ما فيها خطية المنصدري هاي
0: آي طبعا تعال اثبت اس اي اي بحد ما تطلع
1: والله وانا في الخشم حتى
0: شمدري شوف اتباوع عليها هي
1: تحياتي
0: لك حبيب قلبي شكرا جزيلا اتصالك هلا باي منو مثل منو احكي عليه شنو ذا ها انت محمد يحكي عليك شنو حكيت على ناس اليوم انت؟ لك انت هاي مسوي حسنات طول عمرك، هم بهالحلقه هاي انتهت. ناخذ اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: شلونك؟ شلون صحه؟
0: شلون الاخبار؟ الله يخليك من وياي.
2: الله يبارك فيك. يعني يمكن هذا الاخ قبلي عنده فرط حركه، بكى صار يعني.
0: هو مو يمكن هو عنده فرط حركه اصلا، هو ما شافه من يقعد قبالنا.
2: البرنامج ينطبق عليه 100%.
0: والله العظيم زين. انت
2: شلون كنت لحد يمكن 19 ما كنت لهم بي.
0: انت شو على شنو متعاقب من كنت صغير؟
2: والله انا يعني ما اسمع زين يعني، ما اعرف يعني، بس التليفون انا كنت انكتل على حالتي يعني. على شغلتي
0: يعني. اي
2: بيتنا قريب من الشاطئ، اسبح من انا صغير
0: الظهر،
2: اروح اسبح ظهريات
0: لازم طبعا.
2: والثانيه بيبيتي الله يرحمها،
0: الله يرحمها
2: ويرحم والديها، عندها بوفيا فيها غراض يعني، ما اعرف فيها حامض حلو ما ادري شنو هاي السؤال. الضم في البوفيا ما تنفتح، بنت اسحاقها تتفحص بجوا تنفتح، فمن فيديو بس انت على هذا الموضوع حملها كثير هوايه.
0: شو تسوي بالبوفيا؟
2: والله لو شخات اخذ يعني شغلات ما تفيدني يعني
0: اصلا. صدق شغله هي شغلات ما تفيدني وما استفاد منها، بس انا المهم اخذها.
2: بس المهم اخذها واستفزها يعني. الله يرحمه.
0: بس استفزاز.
2: هاي شغلتي اللي يعني
0: من اكثر واحد كان قلت لك؟
2: امي الله يرحمها.
0: امك؟
2: اي والله.
0: الله يرحمها.
2: عشان امي الله يرحمها.
0: والوالد شنو وضعه؟
2: الوالد لا كان يقتلنا بس اقل شويه، اذا امي ما موجوده هو يقتل.
0: هو
2: بس اقل يعني، بس اذا موجود الوالد يدافع عنه يعني. شوف
0: هو دائما
2: هو يريدنا يريدنا نتعلم سباحه، ما عنده مشكله يعني.
0: دائما بالكتل الاب يقعد على دكه الاحتياط، هي الام هي تاخذ يعني الهجمه الرئيسيه دائما. طيب تحياتي لك حبيبي، وشكرا جزيلا لك. تسلم يا ولد. مع السلامه.
2: مع السلامه.
0: هاجي صقارك يدق. شنو اتصال؟ الو، محمد ما يقبل يصعدك والله. الو
3: الو
0: الو
3: مرحبا.
0: الله، هسه انت تقول لي على شنو كنت تنكتل من انت صغير؟
3: ياهي من عدن.
0: ها؟
3: ياهي من عدن.
0: من انت صغير؟ انا مالي خاص ياهي من عدن، انت قول لي.
3: شوف
0: اكثر شغله تنكتل عليها.
3: كان اكثر من وحده، بس وحده طبعت.
0: اي حلوه، ما طبعت.
3: طبعت الى درجه انه انا لحد الان الشغله اللي انكتلت من وراها لحد انا اكرهها واموت منها.
0: زين، اللي هي
3: مره جو علينا خطار.
0: زين،
3: احنا كنا قاعدين تكريت في عمارات المجمع السكني، عمارات فعلى طابق ثالث. اجوا يمنا خطار ما ادري شنو، تغدوا فكان يدخن الرجال.
0: الخطار؟
3: الخطار الجقارة عن نص وذبها.
0: زين،
3: احنا على ابويا ما يدخن، عمامي ما يدخن، وما عندنا حد يدخن.
0: ايه،
3: فعاداتنا كانوا انه ننزل من طابق ثالث للارضي نوصلهم ونرجع يصعدون امه وابويا.
0: زين،
3: فابويا ظل يمن السياره، انا سويت اخذت النفاذ ورحت للمطبخ.
0: زين،
3: هي هنا لقطه الغباء.
0: ايه،
3: ورثتها دخنت طبت امي، كانت تقول لي شنو هالريحه؟
0: شنو هالريحه؟ ايه
3: ماكو ماما امي مديرة مدرسة لنا شوية.
0: ايه شوية. ايه
3: احنا اللي بجدي يعني هسه مثلا انا يمكن من انكتلت عمري يعني رابع خامس ابتدائي هيجي شيء. هسه ابو الرابع والخامس ابتدائي يطلع ملعبها مو مثل الشعر من العجينة.
0: ايه شنو؟
3: يحلف وما ادري شنو
0: يطلع صوت على ذاك.
3: أنا صاحت بيت كانت تقول لي جيب خلاجتها بحلقك.
0: الله
3: يوم اشتبت هي دفعة واحدة قعدتني بالسوا بالمطبخ. قالت ليش عندك باكر دروس؟ قلت لا ما عندي شيء، جابت الجنطة حطتها في صفري. قالت لي خاف تروح تغسل وتشذبني قدام أبوك. الظل قال لحد ما يجابوك
0: يابه.
3: اي والله راح جابوي المغرب أنا على قعدتي
0: بالمطبخ.
3: بالمطبخ
0: حالك حال الخوش ولد.
3: ايه كانت تقول له مصطفى دخن.
0: صار
3: ابويا داش علي كل الدقم. حجي ثق بالله علقني فلقه والله، رجلي فوق وراسي لي جوا.
0: والكتل الزين
3: انكتلت كتل. ما ماكله. يا يعني أنا بوقتها والله كتني لأن مو كتني لمصلحتي، كتني لأن هو يكره الدقايق. فقال إحنا ما عندنا حاجة يطلع وثق بالله عن الحد الآن أختنق إذا أحد دخل يمي تجارة، مع أنه ما دخل نرجيلة أوكي
0: والله
3: نرجيلة والله ما بيها مثلا ذيك الريحة القوية صحيح. مثل تجاير وبالملابس الظل وهاي فأختنق والله يعني قلت لك كانوا يصعدون معي طلاب يدفعون الفلوس خطة وفلوسهم وما خليهم يدخلون بالسيارة اموت يعني ذيك الكتله اما ما كتله الطابه والدعابل ومتلام الظهر افتح الباب واطلع وتقعد المغرب تلقاني ماكو قبل وين كانك تلفونها حتى يقولون انا
0: وين ماكو اللي يطلع بعدها هاي الله والعذرين ما تدري بيه
3: يعني يبقى. الله وكيلك كانت اللي تشفع لنا جيراننا تصعد لنا لا ومصطفى وعيب وهاي ما شنو اوكي متعديها من يجيبوا يد قل له وين كنت له لا شغلات الكبيره كانت شو تسوي
0: طفوله بريئه
3: هي ايه من كانت شغلات الكبيره هي تقتلني وانت ابو وعد قل لها يقتلني
0: ها شفتين
3: يا بعد قتله وعد تكتب علي
0: الله هسه قاعد متونس
3: اي لا لا الحمد لله وشكرا
0: اي الحمد لله
3: هسه لا والله التربيه الحديثه ولازم تخاف عليه
0: وتعاقبه وتقول له غرفتك غرفتك شنو
3: ايوه ما يصير
0: ماكلين طنكتل احنا صدق كذب
3: يا طنكتل عمي والله كان عندنا استاذ محمد مدرس فيزياء احنا طلاب سادس كل واحد شاربه تارس حلقه والله اذا طف ضايج الكل القاعه تنضرب اربع خمس مساطر زلمن يقول
0: اخ
3: ليش
0: صح
3: شو سوى اساس انا وصديقي غسان الله ذكره بالخير الواته نطبق يدينا ثيناتهم
0: حتى تهون ايه تهون
3: ايه انت زي ما عدر صعيدك لي فوق على ابو حتى المسافه تصير قليله والظرف
0: تصير هم شلون كل الكلاوات مشت عليهم اصلا يعني عرفوها ما يحتاجون
3: لا كلنا عرفوها وكنا نحب المدرسه
0: ايه ونخاف من المدرسة. والله نحب المدرسه صدق
3: والله نخاف من المدرس والله كنت اخاف ام الدسني اروح اجيب خضرات من السوق لان كان المعاون يبيع خضرات
0: دي الله
3: والله المعاون يبي اخضرات اشيل هم اخذ صديق وياي مبطل من المدرسه يروح هو يقف بالركش
0: احترام
3: شلون
0: وين انسى
3: لكن انا ويا سميرة بن عمتي قاعدين بالكوفي ندخن طلاب الصف هو مدرس مال عربي طلاب صف مال عربي درسهم هم قاعدين يدخلون يلعبون دومنا
0: حلوه
3: قال طلابي
0: طلابي
3: طلابي
0: طيب
3: لا هم استحوا عارف تستحي انت ما ادري شو
0: واحد بيكم يخجل
3: قال هم بس بالخط يعني ما يلعبوا بس بالدرس
0: برا معلش
3: صدق والله شعري
0: طيب ابو الصوف
3: اي
0: والله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا تسلم يا ورد حبيبي باي باي مع السلامه يلا ناخذ اتصال الو
4: هلا سلطان
0: اهلا
4: مساء الايس كريم بالشوكولاته
0: يا اهلا وسهلا
4: من الجو حار
0: الله
4: لك والعمار تحياتي
0: الله يخليك يا ورده في دول عينك
4: ما تقبل اقول العمار
0: لا عادي انا شعلي انت قولي له تي تقولي له قولي له
4: لا لا خاف يعني مو انت بالطابه
0: لا مو مش هاي مالي خاص بي هاني
4: عمار عمار شلونك
0: يقول زين
4: عمار يعني صاير خربان عمار هالايام ما اعرف ليش
0: ليش
4: والله ما ادري
0: صدق
4: اي والله
0: ما ادري من اي ناحيه
4: تحياتي
0: لكم تحياتي ليش قولي لي شنو اكثر شيء تتذكرين لي انت تعاقبين علي من انت صغيره
4: سلطان شوف احنا جيراننا عندهم اربع بنات كنا بنات عم يعني بيت واحد
0: زين
4: فاني اني وبتعمي بتعمي شوي يعني اصغر من عندي مو هالقد يعني فاني اقعد يعني مثلا الظهريه انظف الشارع قدام الباب مرات يعني واسوي توكي خط التوكي فهن مرات يزغلن ما يعرف يلعبن لو يتعاركن لو يبوقن هذا الطاش يعني هاي التجاره او يخربن التوكي ذبن عليها مي
0: صدق كذب
4: والله العظيم انا يعني شوفوا يعني هو صح توكي تخطيط بس انا اشوفه من يذبن عليه مي اتخبى اقول شو ما يعني طباشير فاجيب الطباشير اتعب يعني
0: ترجعين مرتلخ بس هو صح كان تخطيطه شوي صعب زين
4: فاقول يعني تبقى هاي يومين والله مرات تبقى اسبوع يعني ما حد يتحارش بيها.
0: ايه.
4: فشوف هذا اني يوميا ممسوحه ماكو فاني زي ما انتم قتلتهم هاي كل مره يعني كل مره.
0: ايه.
4: ومن شعرهم واطب جوا ورا شوي تجي امهم علينا.
0: طيب.
4: ام بنات. ومرات امي يعني هاد مرات امي تكرم بالصندة تكرم تنزع النعل.
0: حسب الظروف ايه.
4: على هاي اكثر شيء.
0: ها اكثرها يعني اكثر هي كانت خلافات ويا الجيران اللي هي وين البنات اللي بقدك
4: يصعبوا يعني كل الصعب يعني امشي من يومهم يعيبوني اروح من ذاك الطرف ما ادري ايش يسوون يعني يذبون علي حجاره اروح يعني امشي من يوم بابهم يذبون علي ماي شنو هاي ايش بيكم
0: لاحين وياك
4: انا اعلمكم فاني زين
0: ما يعبوك
4: كلهم كاتلتواني
0: كلهم كاتلتواني كلهم
4: كاتلتواني يعني. اي كلهم فيخافون مني مرات يعني قتلت وحده يعني استحلتها بالشارع
0: والله يابه
4: بالقران
0: زين
4: حتى طبابتها بهذا النهار
0: اللي نعم ماكو اي اولي
4: اي في فعمي قال شنو طرزان صايره عمي هم قتلني يعني قال لي عيب وما قلت له ما يتحرشون بيه يعني يعني كل التفاصيل يعني او ما تطلع على الباب هم بوجهك تمشي بالشارع هم يطلعوا لك فهنا اربع بنات فما ابد ما فد يوم الصافين وياهن والله ابد ما صافت وياهن نهائيا
0: واسم ما
4: شلون سلطان
0: من كبرتيها هيك اغنيه جميله صاحبك

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: كل الهلا فيك الله يخليك. من وياي؟
1: ابو ليث.
0: ابو ليث شلونك؟
1: شلون صحتك؟
0: ابو ليث تخيلك هواي كنت تنكتمي وانت صغير.
1: انكتلك والله.
0: كذب ليش؟
1: من الطوب بيتنا قريب حسب الكارخ.
0: اي
1: عندي الاشباح اجي ومن الظلمه. والنظم من النوم
0: زين. انواع
1: الحمام بالشتاء تدوز جو فوقايه وصون
0: زحمه. حلو هاي ميكس هاي اثنين هن.

0: ايه حق كثر
1: فن هاي فن
0: كان مجرم ابويا
1: زين هي اكثر شيء كانت على السبح والطوبه
0: اي ماكو غير الطوبه
1: ماكو غير
0: اي ونبى الدعم ولما
1: ها
0: ايه
1: طيب
0: بالكارخ تعرف شنو لعب هناك غير الدعم
1: شنو
0: بالكارخ شنو لعب هناك طوبه ودعم
1: هي بكل المناطق اللي ببغداد هيجي لو هاي اللعبه لو هاي اللعبه لا طوب ولا دعم بالنسبه للولد اي او بايسكل اذا شويه يعني منطقه هي ماكو غيرها طيب ممنون اني طبعا شكرا جزيلا ابو ليث تسلم يا حبيبي هي شوفها اغلب اللي يمكن خابره وكان موضوع العقوبه اللي هي سالفه الطلعه الظهر على مود تمارس وحده من فعاليات اللعب بس ليش ما بعرف انا بس بصراحه يعني ما شاء الله ذكريات عصفت بالكثيرين طيب عندنا اتصال يلا الو ضميرك ما مرتاح الو
2: مساك الله بالخير استاذ سلطان
1: مساك الله بالخير يا هلا
2: شنو هاليوم عمارة بالغيرة
1: شمي عمارة بالغيرة
2: اليوم لازم المايك
1: هلا شنو
2: هي عمارة بالغيرة وشون هي الثانية
1: سمعت
2: سمعت والله ما
1: ايه
2: اي والله كنت
1: بدي
2: اطلع
1: ايه وين كنت
2: ان شاء الله الراديو وشغل الراديو
1: وين كنت لا تتهرب من السنت
2: من المطبعة تطلع. والله
1: من المطبعة ها اوكي ايه
2: واسمع عمارة بالغيرة
1: ايه
2: وبعد ثانية هو سمعت مال هيك مال الطوبة
1: ايه مال الطوبة هي هو مو هو اللي تجي ايه. عند اكاديمية
2: ايه مال الطوبة
1: سالفة ايه.
2: يعني هو محافظ الوسائط مال الملعب
1: ايه مو كلهن يمه
2: وريدي يطبقن عليه اساس عمارة بالغيرة وعمار البطل لا ومو الله ما حفظت الله اكبر
1: اقول لك انت على شنو من كنت صغير تنقتل او تعاقب وشنو العقوبة؟
2: تقرط حصب هذا الطين
1: اي ليش
2: كنت تاكل طين ما
1: بالزرع هاي
2: والله كنت ابو ابوي
1: شنو ديناصور
2: بالله الكريم صار سلطان النوبه رحنا سفره مو سفره انما رحنا معزومين
1: ايه
2: وشو الشايب قام يدور منها ومنها
1: ها
2: ابوي يقول له ايش تسوي؟ قال له والله التربه خليتها هنا قال له التربه انا اللي قاعد ادور لك انا ابلع هذا يسلمني وخطيه ماكو تربه وانا قارتها كلها قلت له لا والله ما اكلتها ثاني قدرت احرقك وهي صارت بين سنوني قال لا ابد ما ماكلها
1: لا ابد والله صدق
2: والله والله استاذ سلطان يمكن ما كان روحي تهف على التربة
1: والله
2: يعني والله العظيم عطين
1: ايه
2: روحي تهف يعني روحها قروط
1: شنو بدي اقول لك ديناصورة شنو شنو شنو شنو
2: تقول في الحائط الحائط دار الشومي اجي اتقرب يمه اريد تاكله
1: شنو مدمن انت
2: والله العظيم
1: عاجك شنو هاي كل الفلوس اللي عندك ما عاجز روحك على هالحالة هاي صدق كذي صدق كذب صدق كذب يا الله
2: طبعا هسه عمار يقول شنو هذا عمارة بالغيرة
1: انت تخيله هو يقرط ناس ويقرط حصو ما ادري تراب ما ادري ايش يسوي وما يقرط فلوس
2: استاذ سلطان بالمناسبة استاذ سلطان لك حمزين ذكرت
1: شو تريد
2: قبل اربع ايام اجيت سنت بالشمال بالعمادية
1: اي انت كنت هناك؟
2: اي والله
1: شو تسوي رايح؟
2: والله شغل
1: طبعا غبرات تونس
2: والله لا ما تونس
1: لا ما تونس طبعا ونسبي الصرف ما تفيدك اي كمل اي
2: من عبارة
1: ارتاحت؟
2: اكو برنامج اكو لا بعدني ما ارتاح
1: زين
2: طبعا والله العظيم نزلت مي بارد على قلب عمار هاي السالفه بالله الكريم
1: طبعا
2: لك ليش ناس ما اضحك مالتك شنو انت صهيوني
1: طيب
2: ليش ناس ما اضحك
1: ايش طلعت من عبارة
2: صهيوني
1: اي
2: راح سالفتي بعد
1: تاس عوفة عوفة عوفة خلاص نفست مو زينة عوفة
2: لا مو اكو برنامج نفس برنامج مالتك صار سلطان ونفس الفكرة اعتقد
1: صدق شنو اشتغل بمكانين اني مكان مملح
2: لا مو والله نفس التوقيت يطلع ونفس الفكرة ونفس
1: اي عادي سجل يعني ما هو حكرا علي الموضوع
2: لا مو حكرا عليك بس غير هي الجهود
1: بس ما حد مثلي
2: طبعا ما حد
1: احنا نجدد هو يقلد
2: شياب يقول لك مو كل عباس عباس.
1: آه ها.
2: والله العظيم.
1: والله وذاتك أعرف روحي.
2: طيب. هو أنا أقول لك.
1: إيه.
2: كدهني لأن يتقلب الرادي واسمع.
1: ولقيته.
2: ازدحام ونفس الروبرتاج مسويه. نفس الشغلة يعني أطلع ازدحام.
1: إيه.
2: شنو قلت
1: هذا؟ ماكو ما بس يبقى لك واحد اصلي وك واحد يعني كوبي عادي.
2: مو قلت لك انا مو كل عباس عباس.
1: عاش. طيب طيب تحياتي لك حبيب القلب. شكرا جزيلا لك. تسلم. هلا بك. مع السلامه. مو كل واحد شنو؟ ليش شو عندك؟ بابا بالانتخابات هذا يكرف هسه ما يسوي لك بوستر ببلاش هالكبرى حتى لو يكلف عليها هسه 1000 ما يسويه. وش بيك؟ لا هو الرجال يحب الفلوس. هو يحب الفلوس. تن شجاع الناس بتغير طباها. عمني لك

0: يلا كم واحد؟ ما يهمني، ناخذ على اتصال. الو
1: الو
0: الو.
1: الله لا يوفقك عمار. والله قام يجي توجعني.
0: سد محمد، سد علي، سد سد عليك شنو؟ سد بوجهك والله العظيم، والله العظيم سد بوجهك، واني اقول لك اياها ولك انت كل الصلاحيه ان يعني تشتكي عليه عادي. ناخذ اتصال. الو
1: اشتكي. وين اشتكي؟ وين اشتكي؟ وين اشتكي؟ اذا هو البيج بوس يقول لي مسائل شخصيه بيناتكم،
0: ما شفت؟ اي شلون عم ما تطوي وجهك.
1: بس اقدم هسه، بس اريد اقدم نصيحه للاخوه المستمعين.
0: يلا شنو النصيحه بالطيم؟
1: صور سيلفي مباشره وتنشروها بمواقعكم، انتبهوا دير بالكم، لانه تشوفون ايش دا يصير بعمار بذاك الاسبوع. ترى الفيديو ابو 10 ثواني عندي قابليه وصله دقيقه، بس اريد صور 360 درجه القشم عمار وشكله.
0: ولك وصلك هسه يعني هذا لا لا
1: و... ومره ثانيه من تاخذون صوره لا تباع الكاميرا،
0: لا ولا باع.
1: ترى والله طار الاسبوع

0: مربوطة بطريقة لو تحلف 100 يمين تقول هاي مو بنية يعني مو حقيقية.
1: هو
0: نفس يعني بحيث هتزلك الصورة أنا واقف وتزلك الصورة من قلت لك خلي
1: بالضبط
0: مع الخيال مع الظل مع الشم مع الضوء مال المدخل مع إضاءة المدخل نفسه بالضبط هيجي.
1: هو تا سلطاني ليش نصيحة لأنه دا أقرأ أنا دا تشوفني فيديوهات قاعدة دورات وأطبق أطبق بهذا برأس هذا عمر لحد ما هجم بيته بجاء محمد والي بيت محمد
0: باوعك يسا أقول أقول يا قطعة دا يهدد والله
1: anyway, لعك خل أفضها قبل لا شوف أنا من الأربع سنين الحد عشرة داعش سنة كنت أتعاقب على أي شيء
0: أي شيء
1: اي شيء بس وراها من تعرفت على اصدقاء السوء الحمد لله والشكر الامور تطورت
0: اي صارت عاقب على شيء
1: بدت الموبقات الشغل وهذا بس شغلتين كانت تدق بقلبي طلعت الشارع العصر هم مو ظهري
0: اي
1: كانت ما تخليني اطلع امي
0: اي مو انتم بالنسبه لكم القاطع مالكم ما عندكم طلعه الظهر طلع
1: اسمع بس خليك من لك رحمه الوالدي كنت كل ما ارجع من الحلاق اشبع كتل
0: ليش
1: زيان ابو النفط ابو النفط يا بش بي ابو النفط هذا الحفر تذكره
0: اي الحفر
1: كان العراقي سواه في البدايه
0: اي كان صدق هي كانت مشكله بي مال الحفر
1: شنو مشكله استودعتي مع المدري وزت عظيم بالحفر بنوبه تقتلني وتبكي زين ليش تبكي
0: ليش تبكين زين شو تبكي اي طيب ابو محمد
1: امس كتل ما تعرف وردي على ازرق
0: زين حلو
1: صونداتي
0: هيك اي
1: والله
0: حلو والله شوف هي طفوله حلوه
1: بعدين بعدين يجي الوالد يكمل ويزينك بيده بالموس
0: اي
1: وهيك احسن لك
0: يعني انتم مسويها شفتات هم مسويها وياك
1: طبعا عايزين شعبها لك
0: انا عبال شفت
1: واحد الحميده
0: يا عبال شفت واحد
1: لا لا لا فوقه فوقه ما تلحق
0: اي ما تلحق تصفن ما تلحق تستوعب
1: ايه
0: ماكو اي صحيح
1: اي فبعدين عاد طورنا تعلمنا صار تعرفنا على عزاوي على بياتي
0: حلو ممتاز
1: قمنا نسوي خبرات متبادله والحمد لله
0: كل زين الحمد لله والشكر الله يالله
1: الحمد لله والشكر
0: ايه
1: فانتظروا القادم اجمل بالنسبه لعمار كامل دا اطور نفسي يوم بعد يوم شوف بديناها بصوره
0: ايه بديناها بصوره
1: صار فيديو 10 ثواني
0: ايه
1: وان شاء الله امشي بإي تذكر الإي إي عمار
0: انت بس تعبر الدقيقه بعد خلاص راح نلقاها
1: والله يعني. قدرت اعبر الدقيقه وترى مو ببلاش دافع فلوس
0: والله
1: اشتراكات رجع والله
0: والله سعدت
1: بس مو مشكله ما دام يهجم بيت
0: كل
1: عمار
0: كل الخاطر عمار اي طبعا
1: والدعوه عامه للجميع بنادي الصيد 25/12/2026 حفل زفاف
0: حفل زفاف ها صدق طلع عن شنو؟ سياقات البرنامج؟ ايه يلا عندنا اتصالين سريعات خلنا ناخذهن اليوم ورانا بعد سالفتين سولفين الو واحد انقطع اخر اتصال لعد الو
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
2: مشتاقين استاذ يوم شنو لنا
0: الله يحفظك يسلمك حبيبي
2: عن شنو هالقميص؟
0: شو بيه تريده؟
2: اما الغزال وهاي وحركات
0: تريده بشرفك تريده؟
2: لا فد ولا عمرك انت ما دام لابس احضر عن البث
0: لا لا بيعك اياه مو طق يا نطي
2: لا لا شكرا قياساتنا لا تختلف من قياسك
0: صدق ليش قلت البس انت
2: اكسيم
0: لا ما يجي ما يرحم آه لا هذا لارج
2: ما شاء الله
0: ايه عبالي عبالي ابيع لك اياه
2: لا عندنا مناشد
0: شني ها يا ستار شكرا منو؟
2: المن لتر ب 1750 بنزين باربيل بروح مشي
0: وين ب 1750 عم انا فوت ب 1750
2: والكعبه ب 1750
0: شو وقت هاي صار؟
2: اول بارحاني
0: جيت اي الجمعه الخميس انا مفول ب
2: 1300 هذا العادي
0: 1350 لا 1550 والله يمكن
2: هذا ما يشغل
0: هو هذا وجت سياره جت تخربط بس
2: مو هذا هيك حد
0: لا لا
2: هذا النص قوم تخربط
0: السوق السوبر والله جبتها كفخ بس رت الخربطه تروح ما راحت بس لحد
2: الان لا تعبر النص استاذ
0: لا لا ولازم تعبر شلون شنو العقوبه كنت تعاقبها وعلى شنو؟
2: تتأذى
0: شنو
2: بس تعبر النص
0: لا لا كل من حسب قابليته النص تانكي اذا إيه سيارتك قويه وزينه عادي
2: لا ماكو ماكو لو تطلب معنا لا تطلب بس

0: لو أراضي ركن أمشي الأراضي، لو بس يعوفون سالفة الأراضي أنا أرتاح نفسيا.
1: أوه هالأراضي بالليل
0: يا ونو ما يجيك على منطقة مثلا يعني الركن مالتها 200، لا كله 800.
1: ايه وصل عقلك انت منو؟
0: ايه شنو اني؟ يلا شنو العقوبة شو تعاقب على ما طول اخر مكالمة؟
1: العقوبة انت صغير تهديد.
0: لا هو شنو على شنو؟
1: يعني هذا ترسب بالمدرسة.
0: ها انتم المدرسة عندكم نفسنا المدرسة.
1: المدرسة يمشي
0: اهم شيء المدرسة طبعا. والله انا كل الكتل مكتولة من الوالد على المدرسة.
1: ايه وانا قلت لك سالفت لك اكثر من مره، قلت لك انا وصلت مرحله الاعداديه بس صارت الاحداث مال سقوط وهاي وكذا وهاي الامور وما قدرت اكمل، صار عندي شغل بعد خلاص التزمت بشغلي وتركت الشهاده واقدر ادخل كليه اهليه واجيب الشهاده اللي اريد. مو
0: بس ما سويتها؟
1: لا
0: ما سويتها. شفت
1: يعني تعرف شنو استاذ بعد؟ ما دام انا شغلي خارج عمل يعني عملي مو وظيفي.
0: اي
1: استاذ شوف انا من عندي نظامك وشغله بي الوظيفه ما تسوي غني
0: تغنيك عن الفقر. لا ما اسوي
1: غني
0: تغنيك عن الفقر عن
1: يعني طبقه متوسطه. فاذا كنت مثلا يدور قوم شهاده يدور اطفال يدور هاي الفقريات ماكو اي بس لا غير شيلها.
0: روح ابو مودي خلاص صار
1: الوينسل فلوس الوينسل
0: روح روح روح يصيحوك انا حسيتهم صاحوك ابو عاد يقول يردوك يردوك بشغله.
1: يلا
0: لا تحياتي لك هلا. طيب سجلها هاي سجلها سجل. طيب طبعا وصلنا لكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم. بصراحة عملية العقوبة اللي موجودة اليوم عند المجتمع باتجاه الأفراد اللي موجودين بأولادهم غيرها أعتقد اليوم انتهت العقوبة. إحنا بدنا نتحدث صارنا فترة عن موضوع إلى أنه شون إحنا كنا نتعاقب من إحنا صغار، اليوم هذا الجيل كبر صار أكثر وعيا صار أكثر إدراكا أكثر فهما، فلذلك موضوع العقوبة الجسدية انتهت أو حتى العقوبات اللي إحنا كنا نسويها من إحنا صغار. صار موضوع اليوم أقاطعك وصار موضوع أقطع مصروفك وصار موضوع أسحب موبايلك. فتخيل إلى أنه هذا الجيل وصل إلى مرحلة إلى أنه أنت تعاقبه بالأشياء اللي هو يحبها مو بالعقوبة اللي هي تكون دائما راسخة بالذهن. ولهذا أنا أعتقد إلى أنه هذه الفجوة الكبيرة اليوم ما بين الأجيال راح تبدي تكبر أكبر اللي قدام، لأن إحنا كأشخاص بدينا نشوف العقوبة احنا من نعاقب اولادنا او اولادنا لما يتعاقبون. شوفوا الموضوع بسيط يوم يومين ثلاثه وتنتهي. فبسبب هذا الاستصغار للعقوبه المجتمع بدا يستصغر حتى تفاصيل معينه وشوفها بسيطه. ما ياتي سهلا لن يكون له قيمه عند الافراد. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهنئ الصحفيين بالذكرى 57 بعد 100 لعيد الصحافة العراقية ويؤكد: نؤكد دعمنا للإعلام بمختلف أنواعه. أمانة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء عطلة رسمية عامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. العراق يطلب من تركيا تمديد اتفاقية خط أنابيب النفط كركوك جيهان لمدة عام. التربية امتحان يوم غد لطلبة الثالث المتوسط، سينتقل اليوم الذي يليه. الناطق باسم القائد العام: اتفاق مع كردستان على حالة النفطية واستئناف التصدير. البيئة تنفي الادعاءات بشأن عدم صلاحية المياه للشرب والاستخدامات المنزلية. مصدر للرشيد: العثور على بقايا طائرة مسيرة ضمن منطقة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي. عرقشي: واشنطن مسؤولة عن مقف اعتداءات إسرائيل على لبنان. باكستان: الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي. المنتخب الوطني يصل بوسطن استعدادا لمواجهة النرويج. طقس العراق غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: على الرشيد،
1: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.
5: قاعد امشي

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: تبدي؟ البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

عاد وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك، اي صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
7: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
8: جديد، جديد، جديد على الرشيد اف ام.
9: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: برخصة النسوان، بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

هي يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض ورافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. والآن تجري مباراة مصر مع بلجيكا. المنتخب المصري كنا مع المنتخب المصري المنتخب العربي قلبا وقالبا سجل عاشور عمر عاشور سجل هدف على الحارس كورتوا. لا هدف مرعب. الشوط الثاني راح يبدي بالنسبة للمنتخب المصري والبلجيكي. كل التوفيق إن شاء الله ومساءكم حب ومحبة. باكر إن شاء الله راح تكون عندنا تغطية خاصة على مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب النرويجي. فكلنا إن شاء الله مع سود الرافدين وكلنا إن شاء الله قلوبنا وروحنا وأصواتنا كلها وياهم إن شاء الله. مساءكم حب مساءكم محبة. عندنا موضوع اليوم إن شاء الله ينال إعجابكم، لكن خلنا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

0: الله عليك يا عموري. الله الله الله، حلوة فرقة فلامينغو، عشت ايدك عموري. تحية لكل الأصدقاء، وتحية لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 77 00 11 4 11 5. أكو مسعدون جابر الفنان الكبير يقول: لا تعاشر البذات والمال تالي، مثل اللي ينم بالماي ورد شفه خالي. من هو البذات؟ أو شنو هو البذات؟ شنو معنى بذات؟ واحد نقول عليه بذات، يعني شنو بذات؟ يعني البذات هل هي شنو؟ كلمة مو حلوة زينة؟ فأريد أسمع من عندك، من هو البذات؟ قابلت شخص بذات؟ لا تعاشر البذات والمال تالي، مثل اللي ينم بالماي ورد شفة خالي. أن وصف البذات الشخصية اللي هو بتفاصيل سلبية، ينسى صاحبه، ينسى أهله، ينسى حبيبه، شنو هو البذات؟ من هو البذات؟ خلينا نسمع من عمور ايش راح يقول، خليكم ويانا.
1: على البعد خلي، لنت فرح وابتسم، لنت فرح وابتسم ولنت

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114115. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. مثل ما سمعنا سعدون جابر، من هو البذات أو شنو هو البذات؟ لا تعاشر البذات والمال تالي. من هو البذات؟ هواية نسمع من احنا صغار يقولون فلان هذا فد واحد عوفه، هذا بذات، فلان عوفه هذا بذات، وهكذا. من هو البذات؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من عندك أنت على 0964-7700. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. ألو يا مساء الخير. أنقطع الاتصال. عندنا اتصال آخر. ألو
1: مساء الخير.
0: إبراهيم الورد، هلا بيك.
1: الورد عمور العطر كله
0: حبيبي، انت شلونك؟
1: مساء،
0: شخبارك ابراهيم؟ اذا يقدر يعني تعاود الاتصال. زين، انقطع الاتصال ومتواصل وياكم على 0964-7700-114115 0964-7700-114-115. تحية إلى كل أصدقائنا وناسنا وأحبابنا والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون. عندنا اتصال. ألو ألو
1: ألو
0: ألو يا هلا.
1: مساء الخير
0: يا قلبي. يا هلا بيك.
1: للورد والغالي والعطر أقول
0: حبيبي. أنت
1: هاي
0: شلون؟ هاي بتاعتك رهيبة، هاي عجبتني.
1: هاي راس الصندوق طلعتها، راح اعدل بعد ما
0: بعدل.
1: هاي خلصت.
0: هلا بيك ابراهيم.
2: انت وين دقيت هاي الكلاوات؟ زين هاي كلاواتك وين دقيتها؟
1: شو دخل شو دخل كلاواتك؟ روح يلا يلا. هو انا من الكلاوات لو ذاك
0: ابراهيم. من هو من هو البذات؟
1: ناكر المعروف.
0: هو نفس البذات
1: بالضبط. طبعا ناكر المعروف بين الصديق بين
0: مو اشوف ناكر المعروف اشوفها يعني توصيفه قاسيه عن البذات. البذات شويه صغير مهمل، بس ما ينكر المعروف.
1: لا لا لا، ينكر المعروف. تعرف ليش؟
0: اي
1: لانه انت ما تنطي المعروف من نفسك، هذا ترى شيء جدا مقدس.
0: زين،
1: ومن غيرك ما يقدره.
0: أيه.
1: ويهمله، وخاصة أكو تكرار بالإهمال.
0: زين،
1: صار بالذات يعني
0: عموري يقول لك أتفق.
1: أي طب أنا وعموري دوم نتفق حبيبي،
0: بس أنا ليش هيك ما أتفق ما أدري.
1: لا شو تسوي أنت بعد؟ مهم من المختلف يعني.
0: سلمك
1: أنت المفروض أسميك مهم الاختلافي. كلك ورد شفافي. عايز أسوي أنا اليوم
0: حلوة. عجبتني.
1: عايز عايش فيك والله.
0: أيه.
1: يوم يبدي تعالوا عادي إلك. أي أنا أبرز بذات قابلته بحياتي ابن خالي.
0: زين.
1: أي ابن خالي يعني أنا ويا شاربين من نفس الحنفية مثل ما يقولون.
0: زين.
1: وثيناتنا مواليد واحدة ودورة واحدة، كل شيء كل شيء كل شيء سوية كل شيء عشنا أنا أيام منها قاسية منها أنسة منها كذا. كنت الأخ الداعم المعنوي إلي.
0: حلو.
1: زين، أبرز اللي سواه وياي بيوم عرسه يخابرني اليوم العصر زفتي تجي له ولا.
0: حلو
1: والله. يوم أنا طبعا ما رضيت أروح، أبوي الله يرحمه.
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: أي والله العظيم محمد والديك قال لي روح تلبس طاقتك وتروح. زين لا لا، إذا هو هيك أنت الأحسن. زين، أنت ابن خليل فتروح وتوقف وياه. والله رحت وماكو زفة وماكو موسيقى، أنا صرت الدي جي كله
0: يا حبيبي.
1: وراها وراها وراها طبعا أنا مدى أذكر مدى عير العفو مدى كذا، بس أنا بدي أقول لك ينكر المعروف. وش قد هو قاطع وياي قبل فترة، قلت لك سمعت أغنية بقهوة وذكرته ودزيت له، ودزيت له على الواتساب يقول لي شو تريد محتاج شيء ولو ما في كان خارج العراق. ما حكيت
0: زين يعني هسه حتى رب العالمين يقول في كتاب العزيز ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: لا مو انت من تحكي بالفضل اللي انا مسوي لك اياه راح اعتبر اني معيرك هسه. يابا انا ما اريد شيء، اذا انت ما تقدر ترد لي على الاقل كلمه طيبه.
0: اي ولعد انا شو اريد انا؟ لا ولعد انا اخو ما تسوي لي تمثال اساني يعني انا ما اريدك تسوي له كلش ما اريد لا تشيس شوكليت ولا تمثال ولا كلش ما اريد بس عمي يا به هذا ابراهيم ابو الوقفات الله يعطيه الصحه والعافيه هاي
1: مهم اناني
0: تدري كم ثانيه تدري كم ثانيه كلفتني هسه هاي ال الكلمتين
1: اللي
0: قلتها عنك
1: نص ثانيه
0: ايش قد عموري ثلاث ثواني ضبط عمر حسبه يقول والله ثلاث ثواني
1: أقول لك مهمة
0: يا معود
1: أم مرتي أم مرتي بكورونا يشهد علي الله بأكبر تلك الساعة بالدعش بالليل بزمن كورونا
0: أوه.
1: اللي كان الرجال ما يطلع
0: منو غير
1: الله شاهد أنا ينزل إيه. أم مرتي بقبرها بعد
0: الله يرحمها ما يخاف
1: والله العظيم
0: أنت صير الأحسن ما يخاف
1: لا كافي حبيبي إلك الأحسن بعد ما أريد أنا شو بعد تريد أخذ التصير الأحسن
0: يعني ما اعرف انا ما
1: راح نختلف كافي مهمه
0: مو ما يخالف مو ابراهيم اذا كنا قطعنا سبيل المعروف شلون يعني مو رب العالمين يبارك علينا
1: نفسك حق بمعروفك اهلك حق بمعروفك روحك حق بمعروفك من انت تكفي معروفك وين نفسك روح
0: زين انت مؤمن بحكمه انا ما احبها سوي زين وذب الشط
1: انا ما عندي شط نشف الشط من زمان
0: لا انا لا انا اقول اسوي زين وعد رب العالمين ما يروح شنو ذب الشط
1: ذيك مره اتفقنا وياك على هذا الكلام انت سوي زين وبعدين الله يطلع لك اياها
0: اي لا شنو لا لا لا شنو انا والله ها لا انا بعد ما اسوي معروف لا اسوي
1: انا اذا ناقض نفسي هسه غير احكي بصراحه انا هسه اذا ناقض نفسي
0: تعجبني والله صراحه
1: بس انت كل ما تبقى طيب وكل ما تواجه بغدر كل ما تحس بنفسك انت انسان
0: لا بعيد. هو انت تتاذى وتنقهر صح حقك انت تقولها ترى انا كلش دا احس بي يعني عوفك انا مرات يعني على قولة عموري شويه اصير دهري كلش وهاي بس صحيح حكيك
1: انا اتشرف بهاي النصيحه والشهاده حبيبي
0: انت جنبده
1: انت لو
0: انت تعرف شنو هسه هذا الجيل يعرف شنو الجنبده لو ما يعرف
1: استاذي دخل يعرف ورده الجاردينيا شنو عاد يجي على الجنبده
0: اي ما اسد تقول له هذا اسد تحكي وياي يقول لك سبايسي لو كريسبي يا بس يزعلون علي ابراهيم اخاف يزعلون خل اروح اغنيه وانتظرك
1: انا عجيب اتفقت وياي
0: لا اتفق انا
1: الحكاكه
0: هلا ابراهيم الحكاكه
1: يلا الحكاكه على الساعه الثانيه اوكي
0: يلا الحكاكه على قولت عمور يقول صارت كريسبي مو يا ترى هذا جيل الشاق احنا نحبكم وعزيزين علينا اي والله بس مو مال ما تعرف شنو الجنبده مفرداتك العراقيه لازم تحافظ عليها ايه شنو الترند ها مصعدين ترند محروق صبعه اي جربوا قبل ما يعرفون شنو صار بذيك الايام الله يبعدنا عن ذيك الايام والله اللي يجيب لي محروق صبعه حشا نعمه الله

متواصلين وياكم على 0964770011415. بلجيكا تعادل المنتخب المصري، مباراة عبارة عن معركة حقيقة كروية. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011115. وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا. من هو البذات؟ من هو البذات؟ البذات من هو؟ شنو فرق عن ناكر المعروف؟ يفرق طبعا، لكن خلينا بالبذات. كنت ناقشنا أنا وإبراهيم قبل شوية، تحية اللي صديقنا العزيز حسين كاتب لي رقمي مسح له بعده، لا موجود رقمك بس الواتساب ما دا يطلع لي، ليش ما دا يطلع لي ما أدري. تحية له إذا قاعد يسمعني بالسيارة، أتمنى له الصحة والعافية. تحية له وتحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0964770011115. عموري يقول لك رقم قاعد يدق على البدالة ومن الرفعة يسد التليفون. أدري مراهق بالتسعينات، إيش بيك؟ والله صدق كذب. تحية لكل أصدقاء، تحية لكل أحبابنا وناسنا، وتحية لكل من يسمعونا. من هو البذات؟ نسمع من عموري.

أنا اللي أتمناه باكر إنه يعني مسألة حراسة المرمى عندنا أتمنى تنضبط. تحية لكل حراسنا في المنتخب الوطني، أتمنى لهم بس باكر الموضوع مو شقة يعني جديات. كلش احتمال إنه هالاند ما ينزل شوط أول، يعني كلش احتمال تكون خدعة ينزل شوط ثاني حتى اللاعبين يتعبون وينزل، كلش احتمال لأن عرفوا إنه إحنا محسبين ألف حساب الهالاند، كلش عرفوا يعني النرويجين أذكياء، فأتوقع إنه ما إيه باكر أول لعبة بكأس العالم. وعلى فكرة مو بس هالاند هو خطر، أكو لاعب تذكروني مهاجم اسمه سورلوث، يعني إن شاء الله باكر إنه ما يوجد قدام الجول لأن إذا وجد يخوف سورلوث. إيه لا باكر طبعًا إيه عشت إيدك أموري، أنا أعرفك وأعرف طبعك، من هو البذات من هو البذات. على 0964-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 جاليتنا، يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7-7-0-0-114-115.

0: تواصلون وياكم على موجة 91.5. ألف تحية لكل أصدقائنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. تحية صديقنا حسين مرة ثانية، ما أعرف يعني أرسل له رسالة حتى من تليفوني بس ما يطلع لي فشل الإرسال، شنو السبب ما أعرف. أتمنى هو يكون صحة وعافية، وإذا محتاج شيء يا ريت يراسلني، يعني هذا اللي أتمناه. حبيبي حسين، تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية لكل من يتواصل ويانا. بالنسبة للبذات، من هو البذات؟ يقول لك لا تعاشر البذات والمال تالي. من هو البذات؟ أريد أسمع من عندكم أنتوا، أريد أسمع من عندك أنت على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5. باكر راح نحاول إن شاء الله نحصل يعني أحد من أصدقائنا راح يكونون في أمريكا في بوسطن في ملعب المباراة، ونحاول إن نشوف شنو الأجواء من هناك. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، محمد من كندا.
1: صباح الخير،
0: شلونك محمد؟
1: والله قاعد أضرب لبن وليمون وأتفرج اللعبة هاي. شنو
0: يعني أنت أدري أنت بكندا هسه لو رايح البوسطن، إيش قد تبعد عنك بوسطن؟ بالله
1: والله حق إيه صدق والله، تدري تبعد 6-5 ساعات سياقة،
0: يعني سياقة 5 ساعات، يعني راح هناك كان صرت مراسلنا من هناك.
1: صدق
0: والله
1: إيش قد تطوني؟
0: ما يطوك.
1: قلت دخل نقبض احنا في الأول.
0: ما يطوك إيش ما يطوك. أنت حباب خوش ولد وكريم، هاي ما يطوك.
1: والله صدق تتري، هي كانت فكرة يعني هسه من قاعد أشوف بوست تبعد هيك 5-6 ساعات سياقة، خلي لا أفوت للملعب من برا.
0: إيه يعني هاي الأجواء الحلوة يا محمد.
1: يلا
0: شو هو يمك صدت شنو؟ وين شو جراج شنو؟
1: لا مو جراج، دقيقة.
0: ها محمد.
1: ألو هسه.
0: ألو محمد.
1: هسه تمام. لا هاي سماعات كانت بدني، مو مشكلة. مهم
0: شلونك؟
1: تخيل بقى ايش قد مخلص ومستمع.
0: انت راقي
1: وفي اتفرج المباراة وحاط سماعة بدني اسمع لك.
0: ايش قد حلو والله يا ابا.
1: أيوة
0: مرتب
1: والله، رحم الله والديك. بالنسبة للبذات،
0: اي
1: وهذا اللي ما يسأل غير،
0: ما ادري والله انا بدي اسأل فيه. يعني احنا نسمع والله
1: هذا مثلا
0: بذات، انت فد واحد بذات وتلاحظ ما ينزعل من عدل الحكاية،
1: هي لأنه هي كلمة مو كلمة ما حلوة، ما بها أي إساءة. بالعكس
0: هي ما بها إساءة بالضبط،
1: تيجي من المعزة، يعني
0: من المعزة بالضبط. عفية عليك، يعني شلون أنت ما تسأل علي
1: إيه فأقولك أنت إيش قد بالذات ما تسأل،
0: يعني مو مثل إبراهيم راح على ناكر المعروف وطب طبعا على
1: ها.
0: اي لا تختلف.
1: ابراهيم خطيه عذروه، ابراهيم عنده ازمه عاطفيه.
0: لا ابراهيم رجال متزوج ما عنده ازمه عاطفيه.
1: اسوي شكو بها وذا هي غير
0: انا ضد الخيانه
1: يا زين. البارحه جاني سؤال، اكو لعبه اسمها مافيا تعرفها؟ لعبها قبل؟
0: قديمه عمور يقول ما لعبها.
1: اي ما لعبها. لعبه هي كلش حلوه.
0: ما اعرف وين هاي موجوده.
1: هي هاي لعبة كنا نلعبها بسويسرا، من كنت بسويسرا.
0: ها
1: يقعدون هيك 6-5 وكل واحد يألف شخصية بداخله. لعبة تعتمد على الكذاب على الكذب.
0: اي بس ها هيك ايه.
1: واني اسأل مهيمن يسأل عمري، مثل الحلقة تفتار، وبأسئلتي لك اكشفك انت شنو الشخصية اللي رسمتها. ها على فكرة لازم توثقها، تكتبها كتابة وتنحط على ميز بالنص، لان احتمال على اللحظة وتغير.
0: هيجي
1: ايه. فانسألت كنا نلعبها انا وجماعه عراقيين اصدقائنا وعرب.
0: ايه
1: انسألت سؤال، قلت والله باكر الاسئله المهمه.
0: يلا
1: اذا عندك جلاس مي،
0: اي
1: وبهذا حر العراق الطيب والمي مقطوع جلاس مي بارد
0: زين،
1: قدامك ثلاثه، واحد خانك
0: اي
1: ونسيت الاثنين الباقين. لا يا الله دقيقة سجله.
0: العمر اللي حوبه
1: ايه العمر اللي حوبه ايه. شخص خانك وشخص يكرهك وشخص ظلمك الما انت تطق لاص المي ولا تقول لي ما لا واحد هناك كنا بالمافيا دا ندرس شخصية كل واحد بينا ما حطينا يعني شخصية.
0: طبعا للمعلومة انه محمد دا يقول مافيا يعني هاي لعبة مو يعني انه فتش
1: لعبة اي لا هي لعبة وكتبوا عليها كلش حلوة واتمنى شبابنا يعني يلعبوها بيناتهم. بالضبط انت قاعد تتناقش وتتنور معلومات بسيطة على طريقة لعبة.
0: عمور يقول يطي قلاص للي يكرهه.
1: اللي كرر عجقت قلبك طيب عموري.
0: اي انا اللي كذب عليه.
1: للي خانك؟
0: لا للي كذب عليه ما الخاني ما
1: قلت لك كذب عليه قلت لك خانك
0: ايه
1: ظلمك
0: ايه
1: يكرهك
0: ولا واحد
1: ولا واحد
0: الا ولا واحد.
1: يوه بش قد ظالم وشخصيتك
0: ما لا ظالم ولا عشان حارة دنيا اشرب المي اللي يوه هاي.
1: لا انت شبعان عندك تنكر مي
0: بالبيت اغسل بيوجي انت.
1: لا شخصيتك قوية وما بد ما بيها رحمة يعني يغلطوا ياك ب...
0: إلا شو سوي لمحمد يعني أنت
1: هو هذا البذات بقى هاي أنت بذات.
0: أي واحد خاينك واحد مأذيك واحد لا احنا طبعا نتلاطف بس يابا محمد الله عليك خاف العالم يصدقون يابا احنا نشاقة اللي آني اللي يكره واللي ما يكره مو عوفك من مهيمن اللي يكره واللي ما يكره واللي هي انسانيه انت لازم واحد تطيه مي بس ايش دن الشاقه ودي يعني
1: خمان. لا هي قلت لك بارحة من سويناها الاحد هي كانت بالقهوه
0: اي
1: انه دراسه شخصيه القاعدين كنا قاعدين خمسه ما ادري خمسه اي
0: حلوه بس حلوه حلوه كلش حلوه عجبتني
1: اي فهو بالذات قلت لك هي لا اساءه بالعكس هي انا اعتبرها من المعزه تجي يعني واحد يعزك يقول لك انت وينك بالذات ما تسال حيقول لك رئيس مشغول ما
0: صح
1: بهالطريقه فلا بالعكس هي بصفة حلوة بس الواحد يحاول يبتعد عنها.
0: أنا أشكرك
1: حبيبي أنا اللي أشكرك. العبوا ما فيه اقرأ عليها بالجوجل موجود
0: هسا اقرأ عليها
1: وبطاقة الدعوة وصلتك مع العرس عمار كامل.
0: هاي أنتظرك بيها على الـ على الـ يعني
1: 25-12
0: يعني على ساعة 12 أنتظرك بيها.
1: حبيبي هلو باي باي
0: مع السلامة. اتصال له
2: الله يساعدك
0: يا قلبي.
2: أنا طلبت من عمر أن أصعد اتصال
0: إيه
2: ويا المدعو محمد كندي
0: إيه
2: بس للأسف يعني ما لحقت
0: ما
2: إلى متى يبقى برنامجك ينحكى به علي أنا
0: إيه
2: وينحكى ويوجهوا لي سمعة طيبة.
0: منو حاكي عليك؟
2: منو حاكي علي؟
0: إيه
2: شنو عند مشكلة عاطفية شنو كذا؟
0: إيش قلت أنا؟
2: إيش
0: قلت أنا إيش قلت عنك الله عليك؟
2: انت احد جوي امك احد جاب طريق
0: شفت شلون انا دافع لك
2: انت اصلي انا دا اقول
0: ايه
2: شلون تقبل المايك مالتك
0: ما يخالف
2: ما يخالف
0: محمد انا احبه اخليه فضفض
2: اوكي محمد كندي عن طريق
0: عموري يقول يقطع اتصالك اذا تحكي على محمد كندي.
2: أنا ما أحكي أنا مو مثل حتى أحكي عليه. المهم أنا ده أكل شيبس الكرادة جديد وحار الطعم الكتب والخل
0: هاي ما بعد وهاي ما يخالف
2: إيه جديد جديد تعرف ال القرطة مال الشيبس شاف أنا أسف بساحة الفتح مال المسرح الوطني توصل لك وتوصل الكندا. هي عندي مشكلة عاطفية نعم بالابتعاد عن شيبس الكرادة.
0: يا بدأ يلعب اللعبة مع المافيا دخلني بيها طلعني جلاد.
2: مئة مرة قلت له عوف الدب بحاله لا تجي يمه الدب ترى من هو حباب ولطيف ليش تجي يمه وسوي الأوى هاي بعد هاي وانت فهمك كافي. عموري انا طلبت ان اصعد اتصال وياه بس الله يساعد ضغط الاتصالات
0: بس محمد حكى شغله حلوه البذات يختلف عن ناكر المعروف يعني وهي يقول تنقال من فعلا تنقال من عتب محبه ناكر المعروف يختلف حتى ما تعاتبه
2: اكيد
0: مو صح؟
2: اكيد مو كم لك كنا استونا انا وياك متفقين وحبايب لما رجع محمد دخل بيناتنا خلاك تختلف عليه
0: محمد ما استغني عنه
2: اقول لك انت من انسان تحبه وتريد خاطره
0: اي
2: وسويت عملين زين وبيناتكم كل طيب وخير وبركه
0: اي
2: لنا اوكي
0: لنا حلو
2: وهو نكر هذا الموضوع
0: زين
2: ما تعاتبه
0: هي عاتبه شو ما عاتبه
2: معناها شنو لا شلون تقول ما لي عدل
0: لا ذاك تري شنو ابراهيم ذاك هذا اللي بعد يعني مثلا فات 5 سنين ما يسال ومو عوف السنه كامله ما يسال هذا ما اعتبره انه هذا شخص صار قريب وبعد بس لا هذا اللي غيب له شهر شهرين ثلاثه هذا تقول عليه بالذات وما يسال بس مو
2: اي بس سعدون جابر هو تراهن بكل ثقه ما قصد اللي تقوله انت حاليا
0: لا تعاشر البذات والمال تالي
2: عاشت ايدك تعرف ليش
0: مثل اليلم
2: لانه قال لا تعاشر معناها شنو معناها اقطع ولا تتواصل
0: اي بس هو شوف ذاك الوقت السبعينات يعني الغناء كان بطريقه لطيفه حلوه يعني
2: ارتجاليه فيها اي شيء ثاني
0: طبعا يعني الشعر كان بطريقه كلش حلوه وموزونه ولذلك هي ثبتت الاغاني السبعينيه
2: العموم يا مهيمن ويا عمر طاهر اقولكم لا تعاشرون البذات المال تالي أن راح الكندا ونساني حالي
0: الله

0: بشارع ينال وياكم.
1: وردة وردة وردة
0: والله صدق هم ليه تسمعني
1: وردة والله
0: حتى
1: وردة.
0: غيظة شو أنا مال غيظة
1: هي حلوة عجبتني غيظة هي حلوة
0: إلك هاي حبيبي بتال الليل وساعة ثانية ماكو أروح أنام
1: يلا ماشي
0: ماشي مال حبيبي
1: هلا إبراهيم هلا متواصلين وياكم على 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-4115 تحية حب وسلام. راح انتقاله إلى نصف الثاني من حلقتنا لهذا اليوم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
7: متواصلين وياكم في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم، وطبعا مباراة مصر والمنتخب البلجيكي انتهت 1-0. مباراة أسطورية، مباراة ملحمية قدمها الفريقين، وكل التوفيق للمنتخب المصري إن شاء الله. باكر إن شاء الله نوعدكم بتكون تغطية حلوة ولمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب النرويجي في أول افتتاح للمباريات بالنسبة للفريقين، لمنتخبنا الوطني والمنتخب النرويجي. مباراة راح تكون صعبة، مباراة نتمناها أنه تنتهي لصالحنا. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700110 11 11 50 07 80 01 16 11 7. ألف تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى كل من يسمعنا ولا ينضم ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم. ومتواصلين لي طبعا موضوعنا بالنسبة للبذات. من هو البذات؟ نرجع بموضوعنا، من هو البذات؟ على 91.5 خليكم متواصلين ويانا.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو هلا وتسبيح.
1: انا امي من شلونك؟
0: يا هلا بيك.
1: انا تحياتي لامارة.
0: الله يسلمك يا هلا بيك.
1: تخربت اوتي اللي بس القميص انت من سلكت تضرب اوتي ضربت اوتي.
0: ايه
1: يعني انت صديقتي يعني انت صديقك من يعني شلون تهتمي قدام الناس؟
0: يعني صديقي لازم ينضرب اوتي شلون مثلا؟
1: مو تضرب اوتي يعني انت من تفقدك انت ما تعقد قدام الناس تهتم يعني خليك
0: جمع عقلك. ما افهم
1: ما تهتم انت تهتم بي قدام الناس يعني شلون انت ما يعني ما تشوف العامية بس تهتم بي قميصك اما مثلك في يومية لان على ما تلاقي يقولون شنو لابسه من نفسه يومية بس انت كل فترة تهتم تهتم بي يعني مثلك انت مهتم بي يعني انت صديقك لا تهتم بي قدام الناس.
0: يعني قصدك واحد يكشخ بصديقه قدام الناس؟
1: يكشخ بصديقه يعني
0: مو اكشخ بي انا افتخر بصديقي اكشخ بصديقي وما قاط هو.
1: لا بس يعني انا دا اوصل لك فكره دا اقول لك يعني انت تهتم بي تحترم بالالفاظ من يعني شلون تحترم شلون دا اوصل لك يعني انه انت تهتم بي قدام الناس بالالفاظ بالاحترام بالشان بي انه تهتم بي ما ترسل قدام الناس.
0: طبعا هذا واحد الاحترام واحد طبعا زين شنو معنى بالذات؟
1: البذات قلت لك ما يهتم بيك هو يعني هذا البذات مو بكثرة الشاف لا بالاهتمام هذا البذات انه ما مهتم بيك انه العفو مهم لك ويحقرهم قدام الناس قدام الاصدقاء يحقر الصديقة هذا بالذات.
0: لا انا اشوف يعني البذات اللي هو اللي ما يسأل اللي ما يدير بال.
1: لا لا ما يعني لا تسأل يومية بس انت ما فضلت تسأل دي مو انه تسأل يومية هذا هو

0: على صديقك وراه فرنيتي له
1: صح.
0: يعني والله الأخلاق مهمة الأخلاق والتواصل
1: مشكلة.
0: طيب
1: شكرا شكرا شكرا
0: تسمية. انت ملك العراق يعني والله.
1: العفو العفو
0: انا احسك انت ملك العراق والله.
1: لا العفو انا لا شكرا والله انا ما انسان عادي. شكرا وردة تسبيح. هلا.

تواصلوا وياكم طبعا نذكر بأرقام الهواتف على 0964-7700-11-11-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية لكل الأصدقاء والأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4-1-1-5. شنو هو البذات؟ من هو البذات؟ دردشنا سولفنا لأكثر من ساعة وما زلنا متواصلين طبعا وياكم. أنا وياكم محموري ويمكن أتوقع عندنا اتصال أو لا، فقدنا الاتصال. طيب خلينا نسمع من عندكم، وخلينا نسمع بالبداية من عموري وبعدها نعرف شنو البثات.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على 0964-77-00-11-4-1-5-0964-77-00-114-115. جاليتنا يقدرون تواصلون ويانا على 91 أيضا فاصلة 5، لكن على الآسيا يقدرون يتواصلون على 0-09-647-00-11-4-1-5. من هو البذات؟ من هو البذات؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0-9-647-00-11-4-1-5. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. متواصلين وياكم، لكن خلينا نسمع عموري بعدها متواصلين، خليكم ويانا.

تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية ولكل من يتواصل ويانا. اليوم كان موضوعنا هو عن البذات. طبعا تحية لكل من شاركنا في هذا الموضوع، لكن هواية أنا دا أستغرب أنه يعني بس محمد من كندا على فكرة عرف أنه شنو البذات. هل هي هذه الكلمة أنه صارت قليل أنه نسمعها أو شنو البذات؟ ما أعرف، لكن أريد أسمع من أصدقائنا ومن ناسنا ومن أحبابنا، جاليتنا العراقية يقدرون يتواصلون ويانا على 91.5. البذات هي مو كلمة انه كلمة مو حلوة، لا، لكن هي تجي مثل ما قال محمد من عتب محبة. لكن من هو البذات؟ اريد اسمع من عندك، اريد اسمع من عندك انت على 0780211415.

شكرا إلى كل من تواصل ويانا. بكرة إن شاء الله أنه راح يكون في تغطية إن شاء الله خاصة لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب النرويجي في مستهل مبارياته في كأس العالم. كل التوفيق إلى أبناء الرافدين إن شاء الله، إلى أسودنا، وإن شاء الله يحققون نتيجة حلوة وإيجابية إن شاء الله في هذه المباراة. راح نكون وياكم في تغطية وإن شاء الله راح يكون في شيء ينال إعجابكم. تحية حب والسلام لكل المحبين وللأصدقاء. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. أترك الختام ويا في أمان الله.

المنجايني بعد ايش وقتك فات انا طلسم عشق ما تفتهم معناي مو من باب حنيتك ولا مشتاق من باب الشماتة تريد تسأل جاي تشوفني بدونك شنو سويت هذا سوالفك عبرا علي هواي مو ذاك الجسر تعبر علي الناس كاتني العطش والماي من جواي جاي تريد تسمع كلمة ذليت لك ما عاش اللي يذلني وراح أسمعك هاي أنا الما يخطن سهامي ولا حن ولا أبتش بظهر شامت ولا حن أذلك وأكسر جناحك وإلى حين تجمدنك تبوس اثنين ديك

متوقعتها منك وادري بيك تخون اذا بهلك خنت ما تخون بياني عرفتك مو الي بيوم كنت وياك من ايدك بدي وتباع الثاني يا ما تسوى التعب والدمع والحسرات وكسرت خاطر امي وكلمه اخواني حسبالك ضعت من دونك وذليت باوع باوع فوق راسك نجمة تلقاني لا تراهن علي وتقول ما أنسى لو شي صير حجمه أنسالي إنساني مو بس عليك تراب قد ما نسيتك من كثر ما ناسيك ميت لقيتك

البعتني الخاطر تمنيته هسه يشوف انت جاي تبوس العشرة. بقد حبك كرهتك واشتهيت تموت يا لم طفل حي قمرة. جاي تريد ترجع لا وحق الراح. أنا خلاني جرحك صاحبة خبرة. شلت ايدي وقلت وينك يا بخت الزاد واللي ينكر الزاد ملوحته تعثرة. سلم لي عليك وعوفني بحالي ما تعجبني كل شي لجنت غالي. بطرف عيني أشوفك لما يذكروك وش قد استحي لما

وحق روحي وترافتها البعتها وخنت عشرتها وحق السالفة الحلوة القلتها الناس ما تسوى وحق الجابك البابي ذليل أو تشتكي غيابي الدموع انطيتهن كلمة وهاي برقبتي ذمة بعد ما أحب ولا أشتاق وكلمتي بميت ألف زلمة.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: حبيبي
2: حياتي

0: معكم الرشيد اف ام.
1: فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس. فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.